0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.

قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء.

0: الفاقه.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء

ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد. يوم جديد من الأحد إلى الخميس على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي سادتي، أسعد الله صباحكم بكل الخير، نحييكم ونرحب بكم. هذا يوم جديد من رايا فم ورايا تي في. نبدأ وياكم في هذا الصباح وفي لقائنا الإخباري الأول متابعة العناوين التي سترافق ملفاتنا في يوم جديد. البداية من قطاع غزة، حيث يزعم الاحتلال أنه يهاجم أهدافا لحماس، فهل يبحث عن مبررات للتصعيد؟ تأكيد جديد صدر عن عمدة نيويورك تعهد فيه بالعمل على تنفيذ مذكرة التوقيف بحق نتنياهو. سننظر إلى هذا التصريح بنظرة سياسية وقانونية، فهل هو قابل للتطبيق؟ أيضا سنكون في هذا الصباح مع أزمة الوقود. هنالك دراسة أعدتها باحثة شابة فلسطينية تحدثت عن الأزمة المتكررة والسياسات الضعيفة التي تقابل لحلها. ثم سنتوجه إلى إيران، حيث الحرب الأوسع التي بات العديد من المراقبين يحذرون من اندلاعها، فيما هنالك استعدادات تشهدها دولة الاحتلال.

اهلا ومرحبا بكم سيداتي سادتي، اسعدتم صباحا. سنبدا بقطاع غزه، فيما تواصل قوات الاحتلال ما باتت تعرف بخروقات وقف اطلاق النار، حيث رصد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن الاحتلال ارتكب 3795 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار حتى اليوم 280 من سريان الاتفاق، ما أسفر عن استشهاد 1168 مواطنا، فيما وصل عدد المصابين إلى 3734 فضلا عن 149 مواطنا تم اعتقالهم خلال الفترة ذاتها. التزام الاحتلال لم يتجاوز نسبته 35% فيما يتعلق بإدخال شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، 59,600 من أصل 168,000 شاحنة هي فقط التي سمحت سلطات الاحتلال بدخولها إلى القطاع. وفيما يتعلق بحركة السفر، أوضح التقرير أن الاحتلال سمح بسفر 9,268 مواطنا فقط من أصل 24,600 كان يفترض تمكينهم من السفر منذ الاتفاق على فتح معبر رفح، أي بنسبة التزام وصلت إلى 37% فقط.

وتترافق هذه الإحصائية مع ما قد يوصف بأنه إعلان صدر مؤخرا عن جيش الاحتلال، قال فيه مسؤولون عسكريون في تل أبيب إن الجيش هاجم خلال الساعات الأخيرة ما أسماها بالأهداف التابعة لحركة حماس. الاحتلال يتحدث عن بنى تحتية تابعة لحركة حماس في عدة مناطق تم استهدافها الليلة قبل الماضية، أيضا مستودعات أسلحة، منشآت إنتاج أسلحة ومواقع إطلاق حسب زعم جيش الاحتلال. وأضاف جيش الاحتلال في بيان صدر عن ما تسمى بقيادة المنطقة الجنوبية أن الجيش يواصل انتشاره في القطاع وفقا للاتفاقات المعلنة على حد التعبير، وأنه سيواصل العمل ضد ما وصفها بالتهديدات الفورية.

الواقع داخل قطاع غزة تشير إلى أن الغارات والاغتيالات والتمدد في مناطق السيطرة أو ما تعرف بالمناطق الصفراء وتقليص الغذاء واستهدافات للشرطة والمؤسسات الخاصة بحفظ النظام هي العناوين الرئيسية لما يقوم جيش الاحتلال بقصفه وإطلاق النار عليه في قطاع غزة خلال الفترة الماضية التي تشهد إعلانا لوقف إطلاق النار. هذه الانتهاكات تتواصل رغم الاتفاق الذي وقع بضمانات الوسطاء واستعادت بموجبه تل أبيب جميع أسراها في مقابل التزامات واضحة تجاه المواطنين في القطاع لم تلتزم بها إسرائيل.

0: ومنذ بدء سريان تفاهمات وقف إطلاق النار أعلن عن ارتقاء العشرة من الشهداء وكذلك المئات من المصابين، كما أشار المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن 1168 شهيدا ارتقوا خلال تلك الفترة. والبارز أيضا أن الاستهدافات كانت لمجموعات وليست لأفراد. وأيضا اللافت في تلك الفترة هو الخط الأصفر الذي يتغير أو تتغير حدوده بين فترة وأخرى بقرارات عسكرية وسياسية إسرائيلية، حيث أن الخط الأصفر على الأرض يتمدد على حساب مساحة المواطنين في قطاع غزة. هنالك ما لا يقل عن 70% من مساحة القطاع أصبحت خاضعة لسلطات الاحتلال في القطاع، يعيد الاحتلال احتلال تلك المناطق عبر كتل إسمنتية يستمر في تحريكها ونقلها، وكذلك وضع سواتر ترابية بمحاذاتها. عدد تلك الكتل الإسمنتية خلقت ما مجموعه 32 موقعا عسكريا لجيش الاحتلال داخل قطاع غزة وفق آخر ما يصدر من دراسات من القطاع. وزارة التنمية الاجتماعية في غزة تحذر من جانبها من تصاعد خطير في أزمة الأمن الغذائي نتيجة ارتفاع الأسعار وانخفاض تدفق المساعدات الإنسانية. وتقول الوزارة إن القطاع يحتاج إلى 600 شاحنة يوميا، بينما لا يدخل فعليا سوى 190 إلى 250 شاحنة في أحسن الأحوال، أي بنسبة لا تزيد عن 35%. طيب، سنودع قطاع غزة الآن سيداتي سادتي بملف جديد طارئ، وهو الاعتداء الذي شهدته بلدة دير جرير بالأمس، وهي البلدة الواقعة إلى الشرق من رام الله، حيث هاجمها المستوطنون في محاولة لسرقة أغنام. أهالي البلدة هبوا للدفاع عن قريتهم، فارتقى اثنان من الشهداء فضلا عن عدد من المصابين. نتعرف سيداتي سادتي على ما جرى في دير جرير الليلة الماضية وكيف تطورت الأحداث. نرحب بعيد حماد رئيس مجلس قروي دير جرير. صباح الخير.
1: صباح الخير، صباح المستمعين والمشاهدين.
0: أهلا ومرحبا بك. كيف تطورت الأحداث إلى هذا الحد الدامي الذي ودعت فيه القرية اثنان من الشهداء فيما أصيب عدد آخر؟
1: في الحقيقة قرية دير جرير مستهدفة مش بس امبارح، مستهدفة من عدة سنوات، وهذا سلسلة من الشهداء الذي ارتقوا على أرض هذه القرية في خلال العام الماضي. رقم الشهداء أصبح عندنا حوالي 5 شهداء. قرية مستهدفة من قطعان المستوطنين من كل اتجاهات، وكل يوم نشاهد هذه الاعتداءات. أما ما حصل في هذه الليلة كان شيئا يعني استثنائي، كان هجوم على القرية مباشرة في

0: أو من أهل القرية، يعني مش راح يكونوا يمروا بهذا بسلام. واحد يعتدي على بيتك وانت نايم فيه، أو يسرق أغنامك أو يسرق ممتلكاتك. فلما عملوا الاعتداء هذا دخلوا على الحظير الغنم، كأنهم يعني مخططين، عارفين شو اللي بدهم إياه. وكعادتهم يعني العادة، كأنهم بيحتدوا الذرائع والأعذار إنه هذه الأغنام مسروقة في كل الحالات. دخلوا على الحظير، أخذوا بترقيم أو تعليم الغنم في الموقع، حتى يعني يثبتوا أو يقولوا للجيش إنه هذه أغنامنا المسروقة، رغم إنه الجيش معهم يعني حاضر من أول دقيقة، يعني ما يجوا لحالهم، الجيش حاضر معهم واقف على باب الحظير. فأحضروا كب سيارة شحن أو تحميل الأغنام هذه. أنا يعني شنطة مدروسة محكمة ولها الهدف، يعني هدفها هو إنه يعني تجويع، تهجير، ملاك، ترويع، تخويف المواطن الفلسطيني. حضرت المشاهدات بين البلدة والمستوطنين. فأخذ الجيش بالطخ على الشباب، طخ عشوائي وطخ مش طبيعي. كنا نشوف مرات يضربوا غاز، دخان، ما من هذا النوع. أما في هذه الليلة كان استهدار بالرصاص الحي، مما أدى إلى ارتقاء الشهيد عودة عبد الرحيم فلاحمة وشهيد أحمد عادل أبو مخو. فنقلناهم إلى المستشفى. الشهيد أحمد عادل استشهد على الأرض الواقع، الشهيد عودة عبد الرحيم بعد يعني حوالي نص ساعة من وصوله إلى الطوارئ سواد كانت حالته ميؤوس منها. نقلنا إلى مستشفى رام الله وكان يعني استشهد فعلا. وهذه حالة يعني شبه يومية، بنعاني منها من قطعان المستوطنين والرعيان اللي بيجوا على بيوتنا وعلى أراضينا ويخوفونا ويرعبونا وشو اسمه، رغم الحواجز والعب والبوابات والإمكانيات اللي بيضايقوا فيها على مواطنينا وعلى أهلنا وعلى أهل بلدنا.
1: أستاذ عيد حماد، هل تعتقد أن الهدف كان السرقة أم القتل بهذا الهجوم من خلال حجم إطلاق النار الكثيف الذي تقول إن المواطنين الذين هبوا للدفاع عن القرية قوبلوا به من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين؟
0: في الحقيقة الهدف كلاهما، يعني الهدف إنه بدهم يسرقة الغنم، ولكن لما يكون في مواجهة ما بيكون له أي أثر قتل لا قيمة للإنسان الفلسطيني، يعني ما بهمهم القتل. أما الهدف اللي هو الترويع والتخويف والسرقة، ولكن لما يكون في مواجهات ما بيوقفهم أي هدف. وهدف إن قتلوا، إن عذبوا، إن اعتقلوا، هذا إشي أمر طبيعي بيحصل في أكثر الحالات.
1: البيت الذي تمت مهاجمته من قبل المستوطنين يقع في أطراف دير جرير أم في مكان يتوسط البلدة؟
0: لا، البيت اللي حصل فيه كان في أطراف دير جرير من المنطقة الشرقية، واللي هي لا تبعد يعني عن المستوطنة اللي حوالي أكثر من كيلو أو كيلو نص عن المسافة، يعني قريب من المستوطنة وفي الأطراف. وكانوا يعني مثل ما بحكي لك إنه مش أول مرة، كان الأسبوع الفات إجوا هددوا نفس هذا إنه يعني حنرجع لكم حنجيكم.
1: كم مستوطنة تحيط بدير جرير؟
0: دير جرير محاطة من كل اتجاهات، من كل مستوطنات. عندنا الاتجاه الشرقي في هو كفاف حشار أو نقول كوكب الصباح، هذه تمتد في كل أراضي دير جرير، المنطقة الشرقية، ومن المنطقة الجنوبية رومانيم، ومن المنطقة الغربية منطقة عوفر، ومن المنطقة الشمالية تل العصور. وتل العصور هذا في معسكر الجيش. معسكر الجيش في خارج المعسكر قبل 5-6 شهور أو ما أكثر من هذا بقليل، حط

0: شكوا كرفانات للمستوطنين وشكوا طريق لهذا، وصار مجمع لكل المستوطنات المنطقة الشرقية. يعني على أقل
1: نعم. نشكرك جزيلا الأستاذ عيد حماد رئيس مجلس دير جرير، كنت معنا على الخط الهاتفي. أعلن عمدة نيويورك زهران ممداني أنه يجري مشاورات قانونية بشأن إمكانية توقيف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال مشاركته المرتقبة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول سبتمبر المقبل. وقال بمداني حسب ما نقل عنه إن نتنياهو مجرم حرب ومكانه لهاي، مشيرا إلى مذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية، لكنه أقر بعدم وضوح صلاحياته في إصدار أوامر لشرطة نيويورك بتنفيذ عمليات الاعتقال، لاسيما فيما يتعلق بمسؤول أجنبي. نرحب سيداتي سادتي بالباحث في الشؤون السياسية والقانونية المحامي علي أبو حبل، أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
2: صباح النور لك وللأخوة المتابعين والمشاهدين.
1: أهلا ومرحبا بك. بإيجاز، هل يتمكن ممداني عمدة نيويورك من اعتقال نتنياهو؟ هل يملك الصلاحيات في إصدار أوامر للشرطة لتوقيفه بناء على مذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن الجنائية الدولية؟
2: إذا أردنا الإجابة حقيقة وفقا للقانون وبعيدا عن المواقف السياسية فالجواب واضح لا، لأن الدستور الأمريكي يقوم على مبدأ توزيع الاختصاصات بين الحكومة الفيدرالية والولايات والسلطات المحلية، لأنه منذ الحكم اللي صدر عن المحكمة الأمريكية في قضية الاتحاد الفيدرالي استقر الاجتهاد الدستوري على أنه إدارة السياسة الخارجية والعلاقات مع الدول الأجنبية تمثل اختصاص حصري للحكومة الفيدرالية، وبالتالي فإن عمدة نيويورك أو حتى حاكم ولاية نيويورك لا يملكان صلاحية اتخاذ أي قرار يتعلق باعتقال رئيس دولة أو رئيس حكومة أجنبي، لأنه مثل هذا القرار يدخل ضمن الاختصاص للسلطة التنفيذية الفيدرالية والقضاء الفيدرالي وليس للسلطات المحلية.
1: أستاذ علي أبو حبل، هل هنالك من إجراءات قانونية أو قضائية تملكها هذه الولاية بإداراتها المختلفة بعيدا عن مسألة تنفيذ الحكم الصادر عن الجنائية الدولية؟
2: طبعا هو لا يستطيع عمدة نيويورك أو الحاكم نيويورك أو الشرطة تنفيذ أي مذكرة بصورة مستقلة، لأن أجهزة إنفاذ القانون لا تملك اختصاص مستقل لتنفيذ قرارات صادرة عن هيئة قضائية دولية مثل محكمة الجنايات الدولية، لأن الشرطة المحلية تعمل في إطار القانون الأمريكي فقط ولا تستطيع تنفيذ أمر قبض دولي ما لم يكن هناك سند قانوني فيدرالي أو أمر صادر عن القضاء الأمريكي المختص، ولذلك أي إجراء من هذا النوع سيكون معرض للإبطال فورا لمخالفة قواعد الاختصاص الدستوري.
1: هل يمكن إصدار مذكرة توقيف على المستوى المحلي في نيويورك خلال الفترة التي تسبق انعقاد أعمال جمعية أو الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول سبتمبر المقبل؟
2: يعني أعتقد طبعا لأنه هون يجب التمييز بين وجود مذكرة وبين آلية تنفيذها. في المحكمة الجنائية الدولية تستند ولايتها من نظام روما الأساسي، وبموجب المادة 98 من النظام فإن تنفيذ أوامر القبض يعتمد على تعاون الدول الأطراف. الولايات المتحدة لم تصادق على نظام روما الأساسي، وبالتالي فهي ليست دولة طرفا فيه، والسياسة الأمريكية منذ سنوات طويلة تقوم على رفض إخضاع المواطنين الأمريكيين أو أي مسؤولين في الدول الحليفة لها لاختصاص المحكمة الدولية أو محكمة الجنائية الدولية. ولهذا السبب لا يوجد في التشريع الفيدرالي الأمريكي نص يلزم السلطات الأمريكية بتنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
1: شكرا جزيلا لك الباحث في الشؤون السياسية والقانونية الأستاذ علي أبو حبلة.

0: نرحب بكم مجددا في يوم جديد من رايا اف ام ورايا تي في. في هذا الصباح سنطرح القضية التي ربما كانت بارزة خلال الساعات الماضية واستحوذت على اهتمام الكثير من المواطنين بمختلف فئاتهم. القضية متصلة بأزمة الوقود، حيث هنالك طوابير ما زالت تصطف حتى الآن على محطات أو أمام محطات تعبئة الوقود في محيطنا. إحدى المحطات كانت مغلقة في هذا الصباح، ما يشير إلى أنه لم يجري بعد تزويدها بالكميات التي يفترض أنها تصل بشكل يومي إلى هذه المحطات. وهذا ربما أحد العيوب الذي تطرقت له دراسة وبحث أجرته الباحثة في السياسة ومجالات الطاقة قمر البرغوثي. صباح الخير قمر.
1: يسعد صباحكم.
0: أولا نشكر لك انضمامك لنا في رايا، ويعني نتوقف عند البحث والدراسة الذي يعني صدر عنكم قبل فترة، ربما قبل شهر، ويشير إلى أزمة ما زلنا نعيشها حتى الآن. الدراسة أو يعني الورقة صدرت في 14 من أبريل نيسان من هذا العام تحت عنوان فلسطين بالاحتياطي وقود أزمة متكررة وسياسات ضعيفة. المشهد يتكرر، يعني ما مؤشر ذلك؟ لماذا تتكرر أزمة المحروقات بين فترة وأخرى في فلسطين؟
1: تمام. طبعا أزمة المحروقات تتكرر لأنها ليست أزمة نقص في الوقود بقدر ما هي أزمة في إدارة أمن الطاقة. يعني الأزمات المتكررة هذه تكشف أن القطاع لا يزال هشا أمام أي متغير، سواء كان سياسيا أو أمنيا أو اقتصاديا، وذلك نتيجة الاعتماد الكبير على الإمدادات الإسرائيلية وعدم وجود سياسات داخلية قادرة على امتصاص الصدمات. لكن لا تكمن المشكلة فقط في الاعتماد على الاحتلال، بل أيضا في غياب أدوات داخلية للتعامل مع هذا الاعتماد. فلو نظرنا للقانون مثلا، سنجد قرار بقانون رقم 5 لسنة 2023 الخاص بالهيئة العامة للبترول، والذي نص على إنشاء مخزون استراتيجي أي كمية من الوقود تستخدم عند حدوث أزمات أو انقطاع في الإمدادات. لكن الواقع أكد أن هذا المخزون غير موجود عمليا، وأن المحطات تعمل بما يمكن وصفه بنظام المياومة. يعني هي تبيع ما يصلها من الوقود أولا بأول دون وجود احتياطي، ولا تتوقف هذه الفجوة عند المخزون الاستراتيجي فقط. فالقانون أيضا منح الهيئة العامة للبترول صلاحيات أوسع تشمل تنظيم السوق والرقابة عليه وضمان استقرار الإمدادات، لكن ما كشفته الأزمة هو وجود فجوة بين هذه الصلاحيات وبين التطبيق العملي، سواء في الاستعداد المسبق للأزمات أو في إدارة السوق أثناء الأزمة أو حتى في التواصل مع المواطنين. كما أنه غياب الوضوح في إدارة الأزمة يولد حالة من فقدان الثقة لدى المواطنين، فهنا يتجه الناس إلى تخزين الوقود والغاز بكميات تفوق حاجتهم الطبيعية خوفا من انقطاعهم، وهو ما يطلق عليه بالتحوط القسري. طبعا هذا السلوك رغم أنه مفهوم من الناحية النفسية، إلا أنه يزيد الضغط على الكميات المتوفرة ويؤدي أيضا إلى تعميق الأزمة بدلا من احتوائها. بالتالي فإن تكرار الأزمة لا يعكس فقط نقصا في الإمدادات، بل يكشف خللا في سياسة إدارة قطاع الطاقة. فوجود قانون دون تطبيق فعال ووجود صلاحيات دون تفعيلها، يعني أن كل أزمة جديدة ستعيد إنتاج المشهد نفسه من الطوابير والتخزين وارتفاع الأسعار. لذلك أرى أن القضية الأساسية ليست غياب التشريعات، وإنما تحويل هذه التشريعات إلى سياسات تنفيذية قادرة على حماية أمن الطاقة الفلسطيني.
0: ولكن قمر، الحديث عن حاجة الضفة الغربية لوحدها بشكل يومي إلى 4 ملايين لتر من الوقود، يصل منها يعني أكثر من النصف بقليل، ألا يؤدي ذلك إلى وجود أزمة يعني وهي تنعكس على الأرض بين فترة وأخرى ونشاهدها ونعيشها؟
1: أكيد طبعاً. طبعاً هذا يعني أن السوق كان يتلقى خلال الأزمة حوالي 60% فقط من احتياجه اليومي، أي أن هناك عجزاً يقارب 1.5 مليون لتر يومياً، ومع عدم وجود مخزون استراتيجي يتحول هذا العجز مباشرة إلى طوابير ونقص في الوقود، خاصة مع زيادة الطلب بسبب التخزين.
0: طيب، اسمحي لنا أن نشكرك قمر البرغوثي الباحثة في مجالات السياسة والطاقة، شكرا جزيلا لك. ما الذي يجري في إيران في هذه الساعات؟ هنالك تهديدات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران التي أعلن الحرس الثوري فيها أنه دمر منظومة إنذار مبكر أمريكية في قاعدة بالكويت، وأشار كذلك إلى استهداف معدات وحظيرة للمسيرات الأمريكية في قاعدة علي السالم في الكويت، وذلك ردا على ما سميت بالاعتداءات الأمريكية، فيما أطلقت صفارات الإنذار في البحرين صبيحة هذا اليوم، في إشارة إلى أن هنالك هجمات مرتقبة من إيران. يأتي ذلك بينما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت لليلة 9 على التوالي الضربات ضد الأهداف الإيرانية في إطار ما سمي بالرد على مقتل عدد من الجنود الأمريكيين على أراضي الأردن. أيضا هنالك تصريحات سياسية تصدر عن وزير الخارجية الأمريكي، قال فيها إن واشنطن لا تزال منفتحة على حل دبلوماسي مع إيران. نرحب بالعميد أيمن الروسان الخبير العسكري والاستراتيجي، ينضم إلينا من عمان. أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
2: صباح الخير.
0: أهلا ومرحبا بك أستاذ أيمن. أين ترى أن الأمور متجهة في المنطقة؟ في تل أبيب هنالك من يقول إن الجيش يستعد، وكذلك الكيان يتجهز لاحتمال أن تكون الحرب أوسع مع إيران خلال الفترة المقبلة. هل تعتقد أن هذا تقدير صحيح ومبني على معلومات، أم أنه يعني يعكس رغبة إسرائيلية في أن تكون طرفا في هذه الضربات التي تتلقاها إيران؟
2: نعم، يعني يبدو أنه استمرار الحرب يخدم حسابات نتنياهو، اللي بيشوف في استمرار حالة الطوارئ فرصة للحفاظ على تماسك الائتلاف السياسي مع سعيه لدفع واشنطن نحو مزيد من التصعيد العسكري. يعني أنا بعتقد أن الاستعدادات العسكرية لدولة الاحتلال في هاي المرحلة يعني باعتبارها مفتوحة على احتمالات تصعيد أكبر، وتسعى إلى رفع جاهزية قواتها تحسبا لتوسع رقعة المواجهة، وتشمل هذه الاستعدادات تعزيز منظومة الدفاع الجوي ورفع حالة التأهب في الجبهات المختلفة وتكثيف التنسيق العسكري مع الولايات المتحدة والاستعداد لسيناريوهات تتضمن هجمات صاروخية أو مسيرات أو عمليات متعددة الجبهات. لكن هذه الاستعدادات لا تعني بالضرورة أن قرار الحرب الشاملة قد اتخذ، بل تعكس مبدأ الاستعداد للأسوأ مع الإبقاء على هامش المناورة للسياسة العسكرية. وفي الوقت نفسه قد ترى القيادة الإسرائيلية لدولة الاحتلال أن استمرار الضغط العسكري يحقق مكاسب استراتيجية، سواء بإضعاف القدرات الإيرانية أو يمنع طهران من إعادة بناء قدراتها دون تحمل كلفة حرب برية واسعة. وبالتالي فإن الاستعدادات الإسرائيلية تعد مؤشراً على ارتفاع احتمالات اتساع المواجهة، لكنها ليست دليلاً قاطعاً على أن حرباً إقليمية شاملة أصبحت حتمية. وسيبقى مسار التصعيد مرتبطاً بحجم الردود الإيرانية ومستوى الدعم الأمريكي ومدى قدرة الجهود الدبلوماسية على احتمال أو احتمال احتواء الأزمة قبل خروجها عن السيطرة. يعني
0: اسمح لي أستاذ أيمن الروسان أن أسأل، يعني متى يمكن أن يتخذ هذا القرار بأن الحرب الشاملة يجب أن تقوم في هذه المرحلة؟ كيف سيكون هذا الرد الإيراني الذي يعني سيوقعها، إذا جاز لنا التعبير، في حرب أوسع وبمشاركة دول أكثر في العالم، لا سيما أن هنالك يعني كما تقول تحركات عسكرية في دولة الاحتلال على الأقل، وهي بالتالي تعكس صورة لما قد يجري في دول أخرى؟
2: نعم، يعني الحرب الحالية تبدو أقرب إلى حرب شل لوجستي وإرغام استراتيجي تهدف إلى تقويض قدرة إيران على إدارة معركة مضيق هرمز ورفع كلفة استمرار المواجهة، مع إبقاء جميع الخيارات مفتوحة دون أن يعني ذلك أن حربا برية شاملة أصبحت وشيكة. لكن يعني إحنا بنشوف أنه ما بنقدر نقول أنه إيران تتجنب قصف إسرائيل بشكل مطلق، لكن يعني أنا هي من وجهة نظرها أنه تركيز الحالي أقل على إسرائيل لعدة اختبارات، إلى تجنب توسيع الحرب إلى مواجهة شاملة تستجلب ردا أمريكيا إسرائيليا أكبر، وإعطاء الأولوية لأهداف تعتبرها أكثر تأثيرا، وحفاظ إيران على قدرتها الصاروخية واستخدامها بصورة انتقائية، وأيضا ترك مساحة للمناورة السياسية. يعني أنا بشوف أنه إيران هي تعمل بشكل نوع من إدارة التصعيد.
0: شكرا جزيلا لك العميد أيمن الروسان، الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من عمان. شكرا لكم سيداتي سادتي على المتابعة. بهذا نصل إلى نهاية يوم جديد قدمناه لحضراتكم من رايا فم ورايا تي في. نشكر لكم المتابعة من جديد، وأنقل لكم تحيات سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في البث التلفزيوني. تقبلوا أيضا تحياتي محدثكم رامي سمارة، في أمان الله.
3: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. الصحافة. نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
4: صباحكم طيب، أهلا بكم مستمعينا الأكارم متابعينا الأعزاء في مرة أخرى من الأخبار والمتابعات. أوراق الصحافة، أوراق الصحافة وأبرز الأخبار التي أوردتها الصحف الغربية والعالمية والمحلية، أخبار من مختلف المناطق لأبرز الأحداث الميدانية والسياسية. شكل العالم في الساعات 24 الماضية، هنا في أوراق الصحافة ندلك عليه. لكل من فاته الاستماع مرحبا بك سواء كنتم هنا أو في الخارج، لمتابعينا عبر الإنترنت ومن خلال رايا تي في ورايا دوت بي اس. أوراق الصحافة يتجدد لهذا اليوم الاثنين 20 من تموز 2026 برعاية كريمة من البنك الإسلامي الفلسطيني. أحييكم. أوراق الصحافة والعناوين تبدأ الآن، فمرحبا بالجميع. استشهاد المواطنين عودي فراخني 53 عاما وأحمد عادل أبو مخو 26 عاما برصاص الاحتلال في بلدة دير جرير شرق رام الله إثر هجوم شنه مستوطنون على البلدة الليلة الماضية. جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة يطلق أمس المرحلة الثانية من أعمال انتشال جثامين الشهداء من تحت ركام 147 منزلا دمرتها إسرائيل خلال حرب الإبادة الجماعية في محافظات غزة والشمال والوسطى، ويعتقد أن تحت هذه المباني أكثر من 1072 جثمان شهيد. مستشفى القدس في غزة ينبه من خطر نقص المستلزمات الطبية ولا سيما الدعامات القلبية وقطع الغيار بسبب الحصار الإسرائيلي الذي بات يهدد حياة مرضى القلب وغيرهم. خبراء ومراقبون يؤكدون أن الاحتلال وضع بوابات على الطريق الساحلي بين خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، ما يهدد بفرض مزيد من تقييد حركة المواطنين وعزل وحصار القطاع أكثر، مع الإشارة إلى أن 70% من مساحة القطاع تم احتلاله بالكامل وطرد وتهجير السكان منه. نبقى في غزة. الصحة تقول إن أكثر من 70% من سيارات الإسعاف خرجت عن الخدمة بفعل الاستهداف المباشر والاستنزاف المتواصل، فيما تعاني السيارات العاملة حتى الآن أعطالا متكررة بسبب نفاذ القطع المخصصة للغيار والزيوت والإطارات والبطاريات. أما فيما يتعلق بهجمات المستوطنين التي لا تتوقف في الضفة، فمع مضي 6 أشهر على تهجير تجمع رأس عين العوجة قصرا من موقعه بمحاذاة نبع عين العوجة وسط الأغوار، والذي شكل لعقود شريان الحياة للتجمع، الكشف عن أن نحو 120 عائلة تضم نحو 600 نسمة ما زالت مشتتة في مواقع نزوح تفتقر لمقومات الحياة الأساسية. تقرير نشرته صحيفة غارديان البريطانية أكد تصاعد المخاوف من مساع إسرائيلية للسيطرة على منطقة برك سليمان التاريخية الواقعة جنوب مدينة بيت لحم، على خلفية تصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسيل سموتريتش والذي دعا فيها إلى إلغاء الترتيبات التي أقرتها اتفاقيات أوسلو الثانية والتي وضعت برك سليمان ضمن المنطقة ألف الخاضعة للإدارة الفلسطينية الكاملة. الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه البالغ من إقدام حكومة إسرائيل على تخصيص تمويل جديد وكبير لتوسيع المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، وحذر من أنه سيؤدي إلى ترسيخ وجود المستوطنات بقدر أكبر في مناطق حساسة للغاية من الضفة وفق وصف الاتحاد. الحكومة البلجيكية تقرر بشكل منفرد حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وذلك بالتزامن مع اتساع النقاش داخل الاتحاد بشأن الاتحاد الأوروبي طبعا بشأن فرض قيود تجارية على المستوطنات في ظل تسارع الاستيطان الإسرائيلي وتصاعد اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة. تابع معكم في أوراق الصحافة. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تكشف عن محاولة إسرائيلية جديدة لكسب الرأي العام الأمريكي بعدما غامرت ملايين الرسائل المولدة بالذكاء الاصطناعي لمنظمة تدعى أصدقاء من أجل السلام هواتف الأمريكيين في الأشهر الفائتة. بحسب الصحيفة فإن من يقف وراء هذا المشروع هو برات بارسكيل، مستشار سابق وحليف قديم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث قدم له تمويل ضخم من حكومة تل أبيب تزيد قيمته عن 50 مليون دولار لكسب الرأي العام الأمريكي الذي بات يرفض الوجود الإسرائيلي وتصرفات جيشه في السنوات الماضية. لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية أيباك تعلق التبرعات الإلكترونية لعدد من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين الذين أيدوا خفض المساعدات لإسرائيل خلال تصويت جرى قبل أيام. موقع بوليتيكو الأمريكي أفاد بأن أيباك أزالت أزرار التبرع لأكثر من 12 نائبا ديمقراطيا من صفحة كانت تضم النواب الحاليين الذين تصفهم المنظمة بأنهم يقفون إلى جانب إسرائيل. حركة حماس تنهي أولى مهام انتخاب الرئيس الجديد للمكتب السياسي العام في ساحة غزة، وهي الساحة الأصعب من بين الساحات الثلاث، إذ سجل خليل الحية رئيس الحركة في القطاع فوزا ساحقا على منافسه خالد مشعل رئيس الحركة في الخارج. السلطات المغربية في مدينة طنجة تمنع وقفة تضامنية مع غزة متعمدة تعنيف المشاركين فيها واعتقال عدد منهم بحسب الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع. مسؤولون إسرائيليون يشنون هجوما على عمدة نيويورك زهران ممداني عقب تجديده التأكيد على تعاوده الانتخابي باعتقال بنيامين نتنياهو إذا زار نيويورك. ممداني قال لصحيفة نيويورك تايمز إن تنفيذ هذا التعهد يخضع لمراجعة قانونية لتحديد ما تسمح به صلاحيات المدينة والقوانين الأمريكية إجمالا. صحيفة هارس العبرية تتوقع أن تستغل إسرائيل التصعيد العسكري الأمريكي الإيراني الحالي كي لا تنفذ انسحاب جيشها من مناطق في جنوب لبنان. طبعا واشنطن أنهت الليلة الماضية ليلة تاسعة من التصعيد والهجمات على إيران، لكنها تتحدث في ذات الوقت عن إمكانية حل دبلوماسي في الأفق. وسط نفي من عمان، البيت الأبيض يقول إن السلطات الأردنية أخلت أمس المطار الدولي والميناء البحري في العقبة بسبب ما وصفته واشنطن بتهديد محدد وموثوق، ودعت الأمريكيين لعدم التوجه إلى المكانين. نائب وزير النفط الإيراني السابق يكشف عن أن واشنطن تنشئ قواعد عسكرية كبيرة في دول المنطقة بما فيها الإمارات، وتجند مرتزقة أجانب استعدادا لغزو محتمل لإيران، وبما قد يشمل جزيرة قشم وجزءا من جزيرة خارق النفطية أو مناطق على طول الساحل الجنوبي لإيران. مصادر في طهران توقعت أن ترجئ واشنطن أي عملية برية حتى انخفاض درجات الحرارة في أيلول، وأكدت أنها قادرة أي إيران على شن عملية برية ضد الولايات المتحدة والاستيلاء على إحدى قواعدها العسكرية في العراق أو الكويت أو البحرين. مسؤولون أمريكيون يؤكدون أن إيران تكيفت بسرعة مع أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية وعدلت أساليب هجومها، كما يتضح من الهجمات الأخيرة على أهداف حساسة في الشرق الأوسط باستخدام الصواريخ المتطورة التي تتميز بالسرعة الهائلة والقدرة على القيام بالمناورات الحادة والمراوغة أثناء التحليق نحو أهدافها إلى جانب سرعتها العالية، ما يجعل من الصعب للغاية على أنظمة الاعتراض الأمريكية بما فيها أنظمة ثاد المتطورة رصد التهديدات الإيرانية وتدميرها في الوقت الفعلي. مسؤول إسرائيلي يقول لصحيفة يدعوت أحرنوت إن إسرائيل قد تنضم للحرب إلى جانب الولايات المتحدة إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول المنطقة وفق تعبيره. وسائل إعلام عبرية تفيد بأن إسرائيل بدأت باستقبال طائرات أمريكية إضافية للتزود بالوقود داخل قواعد تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، وذلك بدلا من مطار الليد أو كما يعرفونه ببن غوريون، وذلك لأسباب تشغيلية وعملياتية ولتقليل تأثير وجود الطائرات العسكرية الأمريكية في حركة الطيران المدني في هذا المطار. أمريكا تتوقع أن إيران باعت 70 مليون برميل نفط بخمسة إلى ستة مليارات دولار خلال شهر وقف إطلاق النار ورفع الحصار الأمريكي عن موانئها. في أوراق الصحافة أيضاً، ماركو روبيو يعتبر أن إيران تستخدم مضيق هرمز كورقة مساومة ويدعو الدول الأخرى للتدخل من أجل فتح المضيق. الكويت تعترض طائرات مسيرة إيرانية مع انطلاق صفارات الإنذار أيضا في البحرين ردا إيرانيا على هجوم أمريكي جديد. إيطاليا ترفع درجة الاستعداد إلى الإنذار الأحمر في 14 مدينة مع تواصل موجة الحر التي تعصف بالقارة الأوروبية والتي تشكل خطرا داهما على المسنين والرضع والفئات الأكثر حساسية. إحصاءات رسمية من 7 دول أوروبية تكشف عن تسجيل نحو 14,000 وفاة تفوق المعدل المعتاد خلال موجة حزيران الماضية، إلى جانب نحو 2,200 حالة وفاة إضافية رصدها مكتب الأرصاد البريطاني بين 18 و28 من الشهر نفسه، ولا تزال الأرقام أولية ومن المرجح أن ترتفع مع ورود تحديثات جديدة. تصاعد السجال بين الولايات المتحدة وكندا بشأن دخان حرائق الغابات الممتد عبر الحدود، إذ هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإضافة كلفة التلوث إلى الرسوم الجمركية على السلع الكندية، فيما وصفت حكومة أونتاريو انتقادات ترامب بأنها غير مقبولة على الإطلاق. إسرائيل تبلغ مسؤولين من أذربيجان بأن الكنيست أزال عن جدول أعماله مشروع قرار إسرائيلي للاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن في أعقاب قرار حكومة تل أبيب الاعتراف رسميا بها. مصدر إسرائيلي قال إن نتنياهو منع التصويت في الكنيست على مشروع هذا القرار رغم أن وزير الخارجية جدعون ساعر هو من قدمه. المعلق في صحيفة الجارديان البريطانية سايمون تيزدل يرى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وليس إيران هو الخطر الأكبر على العالم، وهو سلاح دمار شامل منفرد. فمع عودة ترامب إلى قصف إيران بات من الواضح كما يقول تيزدل أنه جر أمريكا لكارثة لا حدود لها وجر العالم إلى مستنقع اقتصادي. ويضيف تيزدل أن ترامب العاجز والجاهل تائه في إيران وعاجز عن إيجاد مخرج من الحرب الكارثية التي أشعلها. وتساءل الكاتب عن عدد المرات التي هلل فيها ترامب ووزير دفاعه المتوحش للنصر، حيث ادعى الرئيس هذا الأسبوع أنه حقق انتصارا كبيرا على إيران مع أن أحدا في العالم لا يصدقه. فبينما يحصي العالم الخسائر البشرية والاقتصادية الفادحة التي تكبدها بسبب حماقته تجاه إيران، فإن قادته أي قادة العالم يسخرون من عجز الولايات المتحدة منذ أشهر على حسم المعركة. هذا ما جاء في صحيفة غارديان البريطانية في مقال للمعلق سايمون تيزدل. سأكتفي بهذا القدر مما طالعناه وتابعناه حتى اللحظة، ونشكركم جزيل الشكر، كما نتمنى أن تبقوا مع أثيرنا هذا ومع موقعنا الإلكتروني إضافة لمنصاتنا الرقمية، فدوما نحن معكم بالصوت والصورة والمتابعات أولا بأول. كما نشكر البنك الإسلامي الفلسطيني على حسن اختياره وحسن رفقته معنا. لمشتركي إسلامي موبايل، حركاتك الرقمية ممكن تربحك $500. تابع التفاصيل على الموقع الإلكتروني للبنك أو على صفحته على الفيسبوك. محبتي أنا، كنت معكم في الإعداد والتقديم نجوى الحمدان، إلى اللقاء.
3: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير، من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
8: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
9: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: تطبيق جوال 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
2: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: تهدد مساعي إيران وأمريكا لتحصيل رسوم من السفن المارة في مضيق هرمز بقفزات في الأسعار تطال المستهلكة لتبدأ بالطاقة ولا تنتهي بالغذاء. فطهران تسعى إلى تحصيل مقابل لخدمات الأمن والسلامة وحماية البيئة في المضيق، ويتزامن هذا مع تجدد المواجهات بين الطرفين وتراجع الثقة في التفاهم الأمريكي الإيراني الذي أبرم في حزيران الماضي. يدفع تصاعد التوتر الأمريكي الإيراني والتوقف شبه التام لحركة الملاحة المرصودة عبر مضيق هرمز في بعض الأيام، يدفع مصاف التكرير الآسيوية إلى إعادة التفاوض على شراء مزيد من النفط الأمريكي في محاولة لتأمين بدائل للإمدادات الخليجية المهددة بالتوقف. وقالت وكالة بلومبرغ إن المفاوضات بشأن بيع شحنات في السوق الفورية استؤنفت، لكن الفجوة بين الأسعار التي يعرضها البائعون وما يقبل المشترون بدفعه لا تزال واسعة للغاية.
2: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: الساعة الآن 8:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
3: هذا موجز لأبرز وأهم الأخبار، أهلا بكم. استشهاد المواطنين الخمسيني عودي فراخني وأحمد عادل أبو مخو 26 عاما برصاص الاحتلال في بلدة دير جرير شرق رام الله إثر هجوم شنه مستوطنون على البلدة الليلة الماضية. الدفاع المدني في قطاع غزة يطلق المرحلة الثانية من أعمال انتشال جثامين الشهداء من تحت ركام 147 منزلا يعتقد أن تحتها أكثر من 1070 جثمانا. مستشفى القدس في غزة ينبه من خطر نقص الدعامات القلبية وقطع الغيار بسبب الحصار الإسرائيلي الذي يهدد حياة مرضى القلب وغيرهم. تحذيرات من وضع الاحتلال بوابات على الطريق الساحلي بين خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة لفرض المزيد من تقييد حركة المواطنين وعزل القطاع أكثر. صحة غزة تفيد بأن أكثر من 70% من سيارات الإسعاف خرجت عن الخدمة، فيما تعاني السيارات العاملة أعطالا متكررة بسبب نفاذ قطع الغيار والزيوت والإطارات والبطاريات. صحيفة غارديان البريطانية تكشف عن تصاعد المخاوف من المساعي الإسرائيلية للسيطرة على منطقة برك سليمان التاريخية جنوب بيت لحم. الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه من إقدام تل أبيب على تخصيص تمويل جديد وكبير لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وبلجيكا تحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تكشف عن محاولة إسرائيلية جديدة لكسب الأمريكيين عبر إغراق هواتفهم بملايين الرسائل المولدة بالذكاء الاصطناعي ضمن مشروع بقيمة 50 مليون دولار على الأقل. لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية أيباك تعلق التبرعات الإلكترونية لاثني عشر من أعضاء مجلس النواب الأمريكي الديمقراطيين الذين يدعمون خفض المساعدات المقدمة لإسرائيل. صحيفة هارس العبرية تتوقع أن تستغل إسرائيل التصعيد العسكري الإيراني الأمريكي الحالي للمماطلة في انسحاب جيشها من جنوب لبنان. إيران تكشف عن أن الولايات المتحدة تنشئ قواعد عسكرية كبيرة في دول المنطقة وتجند مرتزقة أجانب استعدادا لغزو محتمل لإيران متوقع بحلول أيلول المقبل. مسؤولون أمريكيون يؤكدون أن طهران تكيفت بسرعة مع أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية وعدلت من أساليب هجومها بحيث تكون أكثر سرعة ودقة. إسرائيل تبدأ باستقبال طائرات أمريكية إضافية للتزود بالوقود داخل قواعد تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بدلا من مطار الليد بن غوريون. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تتوقع أن إيران باعت 70 مليون برميل نفط بقيمة 6 مليارات دولار تقريبا خلال شهر وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن موانئها. إيطاليا ترفع درجة الاستعداد إلى الإنذار الأحمر في 14 مدينة مع تواصل موجة الحر التي تعصف بالقارة الأوروبية التي أعلنت 7 دول منها تسجيل نحو 14 ألف حالة وفاة خلال موجة حزيران الماضية. أخيرا تصاعد سجال بين أمريكا وكندا بشأن دخان حرائق الغابات الممتد عبر الحدود بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإضافة كلفة التلوث إلى الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الكندية. انتهى الموجز، قرأته نجوى الحمدان. المزيد في الساعات القادمة، تابعونا.
2: راية FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
5: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
7: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

صباح الخير. واليوم الاثنين 20 تموز وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. ويسعد صباحكم دائما عبر شبكة راية الإعلامية. وبمعيتكم صب على الزملاء سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. يسعد صباحك يا سلام. اشتقنا لك يا أبو كرم. ويسعد صباحك الزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. والزميلة أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم. أنا أحمد عياش. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسرى الحرية. صبحكم بالخير في بيوتكم وسياراتكم وفي أشغالكم وين ما كنتوا. ربنا يعطيكم ليرضيكم.

أحمد عادل رشيد أبو مخ وعودة عبد الرحيم عودة فراخنا. شهداء قرية دير جرير برصاص الاحتلال الغادر. المفارقة، كل العالم في تلك اللحظة كان بتابع نهائيات كأس العالم، هذا الحدث الاستثنائي اللي بيشد كل العالم إلا القتلة المستوطنين وجنود الاحتلال اللي كانوا يسرقوا في الأغنام والحلال في قرية دير جرير. لما الناس هبت لحماية البلد وحلالها أطلق النار الحي على كل الناس. الخبر الأول إصابة ثم إصابة ثانية ثم إصابة ثالثة، وفي لحظات شهيد، وبعد لحظات شهيد ثاني في دير جرير. يا بلد يا وجع القلب، يا قلب أم الشهيد وولاده وزوجته وأصدقائه في فلسطين. هكذا يرحل الشباب. يوم أمس أغلقت مداخل دير جرير بعد ما أغلقت مداخل سنجد والمغير وبرقة شمال غرب نابلس. ومبارح كمان مساء مستوطنين بحماية قوات الاحتلال تسرق الأغنام في دير بزيع غرب رام الله. يعني فيش حدا سالم منهم، ولا قرية ولا استثناء. وأكلت يوم أكل الثور الأبيض. وليلة أمس ومن المشهد على دوار المنارة، شاشات عرض كبيرة جميلة تبث مباراة نهائية كأس العالم. لحظات حتى وصل خبر وصول شهيد إلى مجمع فلسطين الطبي. طفت الشاشات، عم السكون، وانتقل جمهور المشجعين نحو ثلاجات الموتى للتشييع، تشييع يليق بالشهيد. حتى الفرحة، فرحة كرة القدم، حرموا شبابنا منها زي ما حرموا الشهداء من بيوتهم وعائلاتهم. ولهون وما خلصت، والحبل على الجرار، وشهيد يودع شهيد، وكان الله بالعون.

وأذكر أيضا برقم الواتساب بتقدروا تبعتوا لنا رسائلكم مباشرة عليه على 0097059241222.

صباح الخير لكل متابعينا وين ما كنتوا، يسعد صباحكم. ودائما من فلسطين، من أقصى شمال فلسطين إلى أقصى جنوبها فلسطين اللي احنا بنعرفها.

0: بداية مع أمير زيدان. يسعد صباحك يا أمير. أمير بيقول مش مستاهلة نمد إيدين على بعض عشان شوية سولر.
1: وأنا أحبك.
0: والأزمة بتولد أزمات.
1: على المدافع.
0: ومحدش يقول فيش أزمة.
1: وتضيق طبيعي.
0: كلامكم مش مقنع إنه فيش أزمة.
1: ساحات الشوارع.
0: عصام يسعد صباحك يا عصام. يا عصام ان شاء الله الناس تفهم شو يعني اكلنا يوم اكل الثور الابيض جرار وماشي على الناس كلها. سائد فراز يسعد صباحك يا سائد. طمنا عنك في سولر يا سائد في نابلس. وحبيب يسعد صباحك يا حبيب مجدي. صباح الخير يا مجدي.

يسعد صباحك يا بها. بها بقول صباح الخير. وين 3 مليون لتر الوقود اللي حكونا عنهم؟ يبدو انهم 300,000 لتر. والله يا صاحبي ما اعتقدش انهم 3 مليون لتر. وبالمناسبة يعني الضابطة الجمركية امبارح تحبط تهريب 38,000 لتر من المحروقات في بيت لحم. وفي بيان من الضابطة الجمركية قال من ضمن العمل الأمني المشترك وبالتعاون مع جهازي الأمن الوقائي والشرطة تمكن جهاز الضابطة الجمركية في إطار جهود المتواصلة لمكافحة تهريب المحروقات وحماية الاقتصاد الوطني بإسناد من الأمن الوطني والمؤسسة الأمنية من ضبط سهريج في محافظة بيت لحم محمل بنحو 38,000 لتر من المحروقات المهربة يوم الأحد. الصراحة مش معروف التهريب لوين، إلا داخل أراضي الضفة ولا من الضفة لبرا.

ولمتابعينا على فيسبوك وتحديدا على صفحة برنامج مع الناس على فيسبوك، وهذا المباشر دائما من هناك. صباح الخير حبيب، ويسعد صباحك يا ام تايم. عزام عبدو، يسعد صباحك يا عزام، والله يعطيك الصحة والعافية. أبو أحمد مطرية، يسعد صباحك وإنفاق، يسعد صباحك يا رب. تحياتنا لكل أهلنا في ميثلون.

ومن أبو هاشم بقول تعزينا الحارة إلى أهلنا في دير جرير, وبقول إن السؤال مش في عنا هيئة الجدار والاستيطان, يا ريت نعرف منهم ونشوف شو مجهزين لحمايتنا من الاستيطان في دير جرير, ونغير بيتها وباقي القطاع.

ووصلنا عدد من الملاحظات على موقع يابوس، موقع يابوس الإلكتروني، وهذا الدفع من خلال المنصة. ويبدو أن هناك يعني أكيد راح يكون في بعض الإشكاليات في بداية التطبيق، يعني إحنا مش نقول أنه راح يكون 100% شغال، أكيد في بعض التعليقات هون أو هون، أنه في بعض الملاحظات. إن شاء الله إحنا خلال الأسبوع القادم راح نتابع كل الملاحظات، إحنا عملنا بنجمع كل الملاحظات. إذا عندكم أي ملاحظة على تطبيق يابوس بعتوا لنا. ومن الساوية يسعد صباحك يا محمود البيك.

ونحن شعب يحب الحياة. مبروك لكل الخريجين في جامعة بيرزيت. وعلى مدار 3 أيام ماضية كان هناك حفلات تخريج الرسمية لطلبة الجامعة. كان الله بالعون على سوق العمل. ونبارك لكم ونبارك لأهلكم تخرجكم. ألف ألف مبروك. وإن شاء الله يا رب الله يوفقكم في حياتكم العملية.

وشكرا للشباب اللي بعتولنا فيديو يوم أمس من على دوار المنارة وقت إلغاء مشاهدة المباراة والتوجه الشباب إلى مستشفى رام الله أو مجمع فلسطين الطبي لتشييع شهداء.

وطارق عزموت. يسعد صباحك يا طارق. وسيد خراز بقولنا انه هينا واقفين على الطابور، الازمه خانقه على الكازيات. الله يكون بالعون.

يسعد صباحك يا أمجد. أمجد بكون يعني يسعد صباحكم. مين حكى لك إنه في أزمة وقود؟ الوضع طبيعي حسب كلام المسؤولين. وجوز المسؤول يا صاحبي بروحش على الكزية، ما هو ما بروح أصلا، بجيش من الشارع اللي فيه كزية بلف، أو بروح سائق السيارة هو بعبي بنزين، أو بعبوا من محطات تانية مختلفة، أو عندهم خزانات. يا صاحبي ذكرتني في إحدى المسرحيات لما خلوا، لأنه أنتم مش شايفين المواطنين، كان للأسف سيارات المسؤولين عليها برادي، شوفوش برا. يسعد صباحك محمد توه، ويسعد صباحك يا أنس حمدات. وأنس بيصبح علينا وعليكم، بقول صباح كل الصامدين على هذه الأرض. وأنس رداد يسعد صباحك يا أنس.

مريم حشية بتقول يسعد صباحكم. هالشعب المشحر العالم ترفع كأس ذهب تفرح فيه, وشعبنا برفع خيرة شبابه. والله ما نعرفين شو بدنا نتحمل ولا شو بدنا نتحمل. كان الله بالعون, بس كان الله بالعون.

يسعد صباحك ابو صالح، وسلمنا على كل اللي بيسلموا علينا من امريكا، وسلمنا على ابو اسعد وكل الشباب الموجودين معك. تحياتنا لكم في وين ما كنتوا، انا بعرف انتوا في اي ولايات. تحياتنا لكم.

يعني واحد من بعثوا لنا يا شباب فيديوهات بتوثق وجود كاميرا صغيرة في أحد المكعبات الموجودة على أحد الحواجز. يعني ما خلوا إشي ما اشتغلوش فيه.

طب احنا كمان خلال الايام القادمه راح يكونوا كمان معنا بلديه بيتونيا، راح نحكي عن عدد من مشاريع البلديه، وتحديدا راح نحكي عن الشارع الرئيسي المؤدي الى منطقه غرب رام الله. هذا الشارع متهالك، شو قصته؟ وبالمناسبة بعض المتابعات ضروري أحكي عن وين وصلنا فيها، بدي أحكي عن طول كرم. إحنا في تواصل مع البلدية لأكثر من موضوع، من ضمنها الأزمة عند البلدية، وأيضا في الشارع الموازي لشارع أو تكملة شارع الأحراش، وأيضا في موضوع دوار عبده.

ويصبحكم بالخير. صباح الخير يا انفادي وتحياتنا لك. صباح الخير يا ألاء. صباح الخير أبو يامن.

0: ويسعد صباحك يا نور ويعطيك ألف عافية وتحياتنا إليك ولمراد خميسة. فش أنا ما بقدر أعطيكم سبب مقنع لأزمة السدر يا جماعة الخير.
1: عاد حاز تحوط
2: ما بقدر أحوط طالع لي بأفاي دملي
1: دملي
2: إيه دملي إيه واحد فاير مثل حكايتي شو بتريد يطلع بأفاي بترول
0: هذا الموجود

0: وعادل الأزمة لو تحكي لنا وين هي الأزمة. شكرا على أرسال الصور غالي، يسعد صباحك وابقوا معنا. وفاصل وبعد الفاصل رح نحكي عن سهل البقيعة في الأغوار، خسائر وواقع يزيد صعوبة، ابقوا معنا.
1: تستمعون إلى برنامج مع الناس مع أحمد عياش
2: برعاية جوال

0: 99 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. وأول أوردر

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: برعاية

0: العودة معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين دائما مع الناس وبرعاية جوال. يعني واضح انه في تطورات كمان على موضوع محطات الوقود اليوم في عمليه تنظيميه على ما يبدو انه ممنوع السائق يعبي اكثر من 100 شيكل على المحطه. وانتقالا الى سهل البقيع في الاغوار خسائر تتسع وواقع جديد وصعوبه. للحديث أكثر عن هذا الموضوع سيد أحمد دياب أبو خيزران المتحدث باسم المزارعين المتضررين في سهل البقيعة في الأغوار. يسعد صباحك.
1: الله يصبحك ويربحك ويسعد صباح جميع المستمعين.
0: الله يسعدنا صباحك وتحياتنا إليك ولكل مزارعين الصامدين المرابطين في أرضهم اللي كل يوم بتعرضوا لشتى أنواع المضايقات والاعتداءات والاستيطان. كان الله في العون. يعني أنا بدي أبلش معك من سهل البقيعة نحكي عنه شوي. هذا وهو يشكل سلة غذائية للبلد كلها.
1: الله يصبحك بالخير.
0: يعطيكم
1: العافية. طبعا سهل البقيعة بفضل الله رب العالمين سهل غني بالمساحات الأراضي الشاسعة. وطبعا هاي أصحاب الأراضي وجعلوا منه لقمة عيش إلهم لأولادهم ولناسهم لأهلهم وللمحافظات اللي حوالينا للناس اللي بيعملوا معانا في هذا السهل. هذا السهل حوالي من زرع فيه حوالي 15 أو 17 ألف درهم في هاي المنطقة تحديدا. يعني سهل البقيعة طبعا هذا السهل اليوم بنتج يعني كميات من الموز اللي ما كانت موجودة، كميات من العنب ما كانت موجودة، جودة عالية. اليوم أوجدوا ذريعة أو حجة أنه نعمل طريق استيطاني أو طريق أمني أو بغض النظر شو بسموه يعمل قصة الطريق، حتى الطريق افتح الطريق، ولكن هم بيقوموا تدمير البنية التحتية في هذا السهل ظنا أو وهما أنه هاي الناس مع شدة المضايقات راح تطلع. احنا يا عمي هاي الأرض أرضنا وهاي البلاد بلادنا وهذا الشغل شغلنا وهاي لقمة العيش. لن ننجر لمربع واهم تضييق والخناق والإساءة والتدمير ينجر لمربع. احنا مؤمنين انه هان لقمة عيش أولادنا واهلنا.
0: نعم يعني احنا صرنا فاهمين اخوي احمد انه فكره المضايقات هي مش بس عشان الاستيطان وعشان المضايقات، هي النتيجه النهائيه تهجير الناس من اراضيها وخاصه في مناطق الاغوار والاغوار الشماليه. واحنا عارفين الهجمه اللي يعني صرنا شايفين بوضوح المناطق اللي الاحتلال بيسعى الى تهجيرها وافراغها من سكانها.
1: طبعا الاحتلال قطعان المستوطنين أنا بعتبرهم واهمين أو بظنوا أنه بيقدروا في هذا التخريب والتدمير والتضييق سواء عليه يوم بيفتحوا طريق وبيعملوا خنادق فيها وبيمنعوك تفوت لمزرعتك وبيمنعوك تفوت وبيقفزوا خط المي وبيدمروا خطوط انه خلاص يعني الناس راح تطلع بحاول يقطعوا المي عن الرعيان الغنم اللي هو لهم لقمة عيش لهم لاولادهم في هاي المنطقة. بس هذا كل التخريب والتدمير هذا اول شيء. احنا في عندنا طواقم موجودة وطواقم من السلطة موجودة، وفي امبارح بفضل الله رب العالمين كان وزير الداخلية وكان وزير سلطة المياه كان وزير سلطة الطاقة كان وزير الحكم المحلي، هم على اطلاع كامل. وهذا الاشي احنا اليوم الناس بتشتغل في توجيهات سيادة الرئيس اشي منهجي ودولي وعقلاني بتماشي. كل هذا موثق وكل هذا بتتبع على مستوى عالمي وهذا الطريق احنا مؤمنين فيه. وفي الاخر مهما طالت الرسول عليه الصلاة والسلام حاصروه في شعب بني هاشم كم من سنة 3 سنين قطعوا عنه كل شيء.
0: طب خلينا نحكي عن الإجراءات اللي ممكن تدعم صمود المواطنين وتدعم بقائه في أرضه. يعني مع يعني من الجيد وجود يعني ممثلين عن وزارات مختلفة الداخلية والحكم المحلي كما تفضلت. شو في إجراءات على أرض الواقع عن جد بتساعد صمود المزارع في أرضه؟
1: كل احترام وتقدير طبعا. هون في مسؤوليات وكلنا راع وكلنا مسؤول عن رعيته. طبعا في هون تحمل مسؤوليات. احنا في وضع عام احنا مش نشعر انه كل واحد في هاي البلد هو بشكل نوع من النضال تبعه الحقيقي عشان موجود في هاي البلد. وكل واحد فينا بدي احكي في الجزئية العامة وبعدين بدي ارجع للخاصة. انه بنعرف احنا كل موظف موجود في هاي البلد هو من 3 سنين بتقضاش نص راتبه او اقل. علما انه راتبه كامل ما بيسوي له ما بيقضي حاجاته. هذا العناء الموجود في وجه العام. نرجع لنا. احنا عمي في هاي البلد نعرف. وحتى المزارع. هاي المشاريع والشغل كامت على امور اصحاب علاقته الموضوع. الزراعة بتعرف هاي البلد عنا بكل صراحة يعني. حتى انك تيجي توقف مع المزارع في صورة مش موجودة. اطلع كديش ميزانية الزراعة من الحكومة يعني بكل احترام وتقدير يعني. ما في اشي. ولكن اليوم احنا في جزئيات واردة في كسالة الظروف. انا في عندي تعرف كهربائي. اليوم مثلا 6 أجورات الكهرباء اللي بأخذها المزارع في منطقة الأغوار. طبعا في قسم في الأغوار نزل بأخذ مثلا 4-3.5 أجورتين. يعني هاي الناس اللي معرضة لهجمات واللي هي على عاتقها الخاص كانت ضخ أكثر من 400 مليون 500 مليون في هذا السهل. وموجودة في البنوك موجود البنوك اللي تم فيها هذا الأمور اللي تمت ما تمت إنه عدم ماخذ لا في مساعدة بتيجي في هذا الإشي ولا في مجال إلا كانت من البنوك. والبنوك موجود البنك العربي موجود البنك الأردن موجود كل الأمور واضحة في هاي الأمور. إحنا اليوم نيجي منكون في مجال إنه هاي الفوائد اللي في البنوك بنقدر نشتغل إنه نمدد هاي القروض على الناس ونخفف الفوائد. بنقدر انه هاي الناس زراعة في استرداد ضريبي. استرداد ضريبي بتطول اجراءاته صعبة. يا عمي بتسهل على الناس بتيسر على الناس ويتحول للكهرباء. مثلا انا بحكي لك عني انا كاصحاب شركات احنا بندفع 10 مليون شيكل كهرباء سنويا. هذا الحق الرقم ما حدا بيستوعبه في الوطن. اكيد يعني ما حدا بيستوعب انه في مزارع بدفع 10 مليون شيكل في الشهر في السنة كهرباء. هذا الرقم موجود وبندفع لشركة كهرباء طوباس. احنا بنقدر نقول في نوع من الوقوف عشان هذول اصحاب الشركات هم عندهم 2000 بيت و2000 عيلة مفتوحات. فلازم نوجد طريقة وآلية مع هاي الناس. احنا اذا بيخسر مش بيخسر 4 أو 5 شركات لا يا عمي. هون بتنعكس الامور على مجتمع بالكامل على اكثر من محافظة.
0: ففي الجزئية عشان هيك اخي احمد انا يعني بدي عشان نحط في سياق الموضوع ونحط النقاط على الحروف. اليوم المزارع بده وقفة وإلا فقد عمله وزراعته والأرض. إحنا لما ندعم المزارع ما بندعم المزارع عشان المزارع. إحنا بندعو دعم المزارع عشان نحافظ على ما تبقى من الأرض. يعني الفكرة وأنتوا يعني بحجم العائلات الموجود والمستفيدة من سهل البقيعة سواء كمزارعين أو كملاك أو كشركات بحجم الأضرار اللي عمالكم بتشوفوه اليوم. وأنا بقرأ في أحد التقارير اللي بتقول إنه تدمير الأراضي تقريبا والبنية التحتية بشكل كامل. هل يعني أنا بحبش أقارن بالعادة بس أنا لما بشوف العدو قديش بدعم قطاع الزراعة بقول أنا يعني عن جد بغار على مزارعين اللي قاعد كل يوم بيخسر وبترك أرضه وبطلع.
1: تمام. كل احترام لك. احنا الاشي اللي لازم نكون انسى انه حتى انه بده يطلع المزارعين من أراضيهم. هاي جزئية انه يطلع من أرضه او بده او هاي قصة. انت بكرة بتقدرش تشتري كيلو البندورة وكيلو الخيار ولا كيلو البصر ولا كيلو البطاطا. عمي بصير انت
0: شكرا. تعرف انه احنا راح نصير نحلم نلاقي كيلو بندورة من البلد. راح نصير ندفع 30 شيكل كيلو البندورة.
1: هذا هاي حقيقة وهاي واقع عمي. طبعا لا نخفيك الكل. احنا يعني بدنا نكون صريحين. حتى اللي انت مثلا براودك براودك يعني مرات مش كل إشي بنحكى على الملأ يعني عشان نحكي بصراحة. هاي مسؤول هذا الحكي موجود وحتى بتواصل حتى هم يعني أصحاب المسؤولي أصحاب كرة بتواصلوا. ليش؟ أنا بحكي لك بصراحة إحنا أرجع لسجلات زراعة سجلات الزراعة أنا بحكي اللي بتحكي معه مع الشركات اللي معنا 3-4 شركات عمي إحنا منشكل 60% من الإنتاج على مستوى المحافظات كلها سواء بطاطا سواء بصل سواء عنب سواء الموز. إيش أقول لك الموز 95%.
0: نعم
1: عمي الموضوع اليوم أكبر أكبر من مزارع. ليش؟ أنت بتحكي اليوم مع شخص بفضل الله حتى إذا أنا بدي أنطق لك رقم إحنا المساحة الزراعية المزرعة على مستوى محافظة طوباس عمي إحنا أصحاب الشركات حوالي 14,000 دونم. هسه أنت وكل من بسمع بقول لك معقول في فلسطين أو في طوباس أو في 4-5 شركة؟ أي نعم هاي 4-5 شركات هي أهلها وإباتها من الأول هم أصحاب زراعة محصورين في منطقة في كل وضوح في منطقة رأس الفارع. بلش وسيدي كان مزارع كان يزرع 50 درهم أبوي الله يرحمه صار يزرع أو إباتنا صار يزرعوا 250-300 درهم 500. إحنا انتكلنا على كثير على صير صرنا يزرع 3-4,000 درهم ثم نزلنا على سهر البقيع. فالأمور عمي هاي هي أول شيء توارث واجباتنا تجاه وطننا وبلدنا وأهلنا. وفي إشي برضو لكم تعيش لألفين أسرة أنت اليوم مطلوب منك سيادة الرئيس حملته الانتخابية كان أبوي رئيس البلدية الصورة موجودة واقف وراي كان عنوانا أمن وأمان وجات فرص على من. أنا ما بنكر إنه إحنا بفضل الله عز وجل إحنا هذا اللي بحكي لك عندنا كذا هاي المساحات لولا الأمن والأمان يتوفر إليه أنا ما بقدر هاي مزارع مسروحة ومنشورة على مستوى محافظة بالكامل في عدة مواقع عدة.
0: طب شو المطلوب أخي أحمد يعني شو المطلوب أنتوا ك يعني مزارعين متضررين في سهل البقيعة رسالتكم لمن يسمعكم سواء المواطن أو المسؤول؟
1: المطلوب المواطن كان الله بعونه ما بقدر. شو المطلوب؟ المطلوب بده أمور وبده أفق وبده فرص عمل. هاي مطلوب من الحكومة أولا ومننا ثانيا اللي هم يكون أصحاب الشركات. الحكومة أصحاب الشركات إحنا مثلا امبارح كان وفد موجود طلبنا منه إعفاءات لهاي الشركات الزراعية يكون إعفاء طويل أمد في محطات طاقة لأن طبعا هاي ما نحكيها لأول مرة يعني نقول لك شو قدم الحكومة. الحكومة قدمت لنا في ساعدت في تراخيص وفي أكبر محطة طاقة شمسية موجودة لهاي المزارعين موجودة هسه في فلسطين
0: اللي في طوباس.
1: ولا يا حبيبي أكبر محطة طاقة
0: شمسية نعم أنا زرتها وهي يعني تخدم حتى قطاع يعني محافظات الشمال في جزئيا في موضوع الكهرباء
1: بتخدم يرحم
0: نعم يعني وهذا ما مشروع استثماري جيد يبنى عليه وكل الاحترام. أنا بسأل عن يعني تحديدا سهل البقيعة اللي عمان بنفقد فيه شوي إذا إجا الشارع الأمني أبو أحمد لو تسمعني الشارع الأمني اللي بيحكوا عنه إذا إجا قطع سهل البقيعة سلامة سلمك. هذا خطر جدا يعني للي بيعرف المكان وبيعرف
1: أنا الشارع ماخذ من عنا 7.5 كيلو مسافته عمي. الشارع الأمني عمي الواحد اللي بيشوف شنو غربال يعني في مثال
0: عدك ليه
1: انت شايف امور واحنا لا نخفيك الكل يا عمي. انا امبارح كانت هسه لو في فيديو ودي لك اياه كانت عاملي مطرد لاولادي هي بيدي موجود وكذا وكذا ومهاجم ودنيا. بس هل هذا الحكي بنهيني اني انا والله هيهم بفتحوا واني انا بدي ارجع لاول خطوه؟ احنا عمي دمروا قبل 20 يوم كنا نزرع في شجره الموز اللي معنا بقول لك يعني شو اللي بتعملوه؟ لا يا عمي العمل اصرار واراده. احنا عمي 198 مصادره تمت على مدار 15 عام بس ولا مره كانت المصادرة بتأثر علينا إن إحنا نتراجع. هو الإشي واضح من جهات متطرفة أكثر عشان تكون صادق يعني وصريح عمي. الأمر أمر تطرف حتى لما بيجوا احنا في الارتباط العسكري الارتباط المدني وفي بيجي قبيل معهم على الموقع هو كنعان اللي بيتم وفي محاكم موجودة وفي امور انه مش قصة خط طريق استيطاني القصة قصة تهجير ناس المستوطنين يطمعون في هذا الاشي احنا هذا الحكي مهما ذيك لن يكون احنا الحكومة عندنا مطلوب منها في شغلات واضحة وصريحة
0: اللي هي
1: قلنا لك رقم واحد الإجراءات الضريبية تسهيلها وتسييرها وتحويل هاي المعاملات والرديات
0: الاستيراد الضريبي
1: لشركة كهرباء طوباس ما بدنا مال احنا علينا نسحب في سنة 10 مليون بدنا نخفف عن حالنا شكاتنا الشغلة الثانية في المستلزمات الزراعية قدر المستطاع التخفيف والتسهيل والتيسير الشغلة الثالثة في قروض من البنوك مطلوب بنطلب جدولتها على فترة أطول وتخفيف الفائدة الشغلة الرابعة احنا في الموردين نستهلك منهم عشرات الملايين اليوم لما انت للظرف الموجود شكك رجع اضطر المستورد بطل ها انت كانت ثقتك معه بطل شوية بنطلب ان يكون قروض ميسرة مسهلة اللي تكون طويلة الأمد ونلتزم فيها وتكون هاي كنوع من التأسيس انا يعني في مؤسسات بيشتغلوا لنا عليها ويقولوا عليها انها مانحه وبتساعد وبتدفع كذا احنا نكون معك صريح احنا هذا الحكي عمرنا ما فكرنا فيه يعني احنا بنحب خلاص في تعب كرش الحلال بعمر وبثمر وببارك ما فكرنا ولكن اليوم الظروف اجبرتنا وانعرضت علينا وهي في طرق بيفتحوا لنا طرق مع مؤسسات دوليه مع كذا انه في مجال من هون من هون من هون تساعد وكذا بيفتحوا قاعدين افق بيفتحوا شيء وزيره الخارجيه برضو قاعده مع يعني مطلع اطلاع كامل وحاول بتحاول اتراس هل مانحين هل كذا شو اللي بيقدر يتقدم لهي الفئه من المزارعين طبعا هذا الحكي كلياته نسال الله انه يتم بس يعني اجوا دمروا الابار انه بتعرف انت اكيد قبل ثلاث ايام
0: نعم صحيح
1: هل هذا الحكي انه خلص بنهينا انه خلصنا رسالتنا
0: بدك ترجع تشغل الابار من جديد
1: واذا انت ما قدرتش واذا احنا ما كانش عندنا البديل لهذه اللحظه احنا بلزمش نكون ليش عم احنا قدوه في الوطن ان هاي اللحظه اللي صارت اذا احنا مش حاسبين حسابها نبقى بزبطش احنا نقول نزرع هاي الاف الدرمات وما بدي اقول لك انه كل خطوه احنا ان شاء الله انها محطوطه في الحساب
0: احنا بالعكس احنا بنقدر جهودكم عم احمد يعني كمزارعين وكشركات موجوده في هاي المناطق وانتم يعني نكون صريحين يعني انتم الدفاع نقطه الدفاع الاولى عن الاراضي وعدم مصادره الاراضي وعدم فقدان الاراضي اليوم الحشوره المزروعه وفلاحه داير باله عليها محميه
1: طبعا
0: فعشان هيك انا يعني بقول كل التحيه لكل مزارعينا كل تحيه لكم الله يعطيكم الف عافيه بس انا بقول انه كمان في دور على مؤسساتنا الاهليه والجمعيات والحكومه وزاره الزراعه وكل الجهات انه هاي المنطقه منطقه خطره جدا اذا فقدناها يعني احنا يعني اليوم من الطيبه لا اريحه من طريق المعرجات مش ضايل غير ابو فزاع قاعد لحاله قريب من دوار الطيبه او ما بسموه حاجز كراميلو ما ضلش غير ابو فزاع لحاله يا عم احمد لحاله ضايل في كل المنطقه هذيك فاحنا فكره التهجير اللي كنا شايفينها بعيده عرب الملحات طلعوا وعرب الجهالين طلعوا احنا ايدنا على قلبنا انه كمان يصير في مناطق اخرى يعني منطقه بيتلو ودير عمار عين الزرقاء اللي كمان كانوا مزارعيها يزرعوا اليوم صار لهم اكثر من شهرين مش قادرين يوصلوا العين وبالتالي حتى كميه الفواكه والخضار اللي كانت توصل من هاي المنطقه بطلت توصل رام الله اللي هي اللي بعيده عنها مش اكثر من 12 كيلو فبالتالي يعني انا يمكن انا محرور شوي على موضوع الزراعه والمزارعين والاغوار
1: بتحكي من قلبك عمي
0: يسعدك واحنا يعني واحنا بشرفنا نكون عندكم يعني ننزل على الاغوار ننزل على البقيعه
1: اكيد عمي احنا بنلامس الروح والحديث اللي من القلب واللي نابع من الوطن اللي مزروعه في كل ابناء هذا الوطن عمي مزبوط اللي بتحكيه 100% ولكن احنا بنعرف اللي بيتم هي لإشي مخطط يتوقع هذا التذييق وهذا الأمور يعني هم بذيكوا علينا ولو علينا وعلى المسؤول عنا مثلا نحكي بصراحة التذييق علينا ولا علينا وعلى المسؤول عنا نحكي بصراحة
0: التذييق على البلد كلها
1: التذييق على البلد شاف في الأساس هو مخطط حتى الناس أقول لك احنا بنضغط علينا حتى نعمل ردة فعل على اساس ياخذ ذريعة في اللي بفكر فيه. بس احنا هذا حكي ولا يمكن يكون. بس احنا في نفس الوقت احنا موجودين.
0: الله يقويكم يا رب.
1: حق وراء مطاول والقناعة والإرادة أكثر ما بفكر قطعان مستوطنين راضي بفكر أخذ. لا لا لا لا لا, لا. إحنا وهذا الإشي إن شاء الله هاينا منحكي
0: إن شاء الله رب العالمين.
1: لا لا هذا مش طويل, هاينا منحكي مع بعض مش طويل مش داوي مش دايم مش طويل ومش دايم.
0: إن شاء الله ربنا بيسرها وإن شاء الله ربنا بيزيلها الغمة. وكل التحية لكم عم أحمد ولكل مزارعينا وأهلنا في اللي بقيعوا في الأغوار. وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بظل البلاد سالمة بأهلها. وكل التحية وإحنا كمان من ضمن صوتنا لصوتكم كل مطالبكم هاي لازم تكون على الطاولة جاهزة في أسرع وقت ممكن. يعطيك العافية. كلمة أخيرة اللي بده يعمل جمال بده يوسع بأبداره. إلى هنا أعزائي المستمعين والمشاهدين نأتي إلى ختام حلقتنا اليوم على أمل لقاء بكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة. كل التحية للزملاء سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية والزميل فادي ماضي إخراج التلفزيوني والزميلة أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم أنا أحمد عياش أضرب بألف خير.
2: برعاية جوال.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية, تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا مع مصرف الصفا. الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
1: الساعة الآن 9 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
3: موجز جديد لأبرز وأهم الأخبار، أهلا بكم. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن عن استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين في الساعات 24 الماضية مع مواصلة جيش الاحتلال خروقاته لوقف إطلاق النار في القطاع. استشهاد المواطنين الخمسيني عودي فراخني وأحمد عادل أبو مخو 26 عاما برصاص الاحتلال في بلدة دير جرير شرق رام الله إثر هجوم شنه مستوطنون على البلدة الليلة الماضية. الدفاع المدني في قطاع غزة يطلق المرحلة الثانية من أعمال انتشال جثامين الشهداء من تحت ركام 147 منزلا يعتقد أن تحتها أكثر من 1070 جثمانا. مستشفى القدس في غزة ينبه من خطر نقص الدعامات القلبية وقطع الغيار بسبب الحصار الإسرائيلي الذي يهدد حياة مرضى القلب وغيرهم. تحذيرات من وضع الاحتلال بوابات على الطريق الساحلي بين خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة لفرض المزيد من تقييد حركة المواطنين وعزل القطاع أكثر. صحة غزة تفيد بأن أكثر من 70% من سيارات الإسعاف خرجت عن الخدمة، فيما تعاني السيارات العاملة أعطالا متكررة بسبب نفاذ قطع الغيار والزيوت والإطارات والبطاريات. صحيفة غارديان البريطانية تكشف عن تصاعد المخاوف من المساعي الإسرائيلية للسيطرة على منطقة برك سليمان التاريخية جنوب بيت لحم. الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه من إقدام تل أبيب على تخصيص تمويل جديد وكبير لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وبلجيكا تحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تكشف عن محاولة إسرائيلية جديدة لكسب الأمريكيين عبر إغراق هواتفهم بملايين الرسائل المولدة بالذكاء الاصطناعي ضمن مشروع بقيمة $50 مليون على الأقل. لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية أيباك تعلق التبرعات الإلكترونية ل12 من أعضاء مجلس النواب الأمريكي الديمقراطيين الذين يدعمون خفض المساعدات المقدمة لإسرائيل. صحيفة هارس العبرية تتوقع أن تستغل إسرائيل التصعيد العسكري الإيراني الأمريكي الحالي للمماطلة في انسحاب جيشها من جنوب لبنان. إيران تكشف عن أن الولايات المتحدة تنشئ قواعد عسكرية كبيرة في دول المنطقة وتجند مرتزقة أجانب استعدادا لغزو محتمل لإيران متوقع بحلول أيلول المقبل. مسؤولون أمريكيون يؤكدون أن طهران تكيفت بسرعة مع أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية وعدلت من أساليب هجومها بحيث تكون أكثر سرعة ودقة. إسرائيل تبدأ باستقبال طائرات أمريكية إضافية للتزود بالوقود داخل قواعد تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بدلا من مطار الليد بن غوريون. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تتوقع أن إيران باعت 70 مليون برميل نفط بقيمة 6 مليارات دولار تقريبا خلال شهر وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن موانئها. إيطاليا ترفع درجة الاستعداد إلى الإنذار الأحمر في 14 مدينة مع تواصل موجة الحر التي تعصف بالقارة الأوروبية التي أعلنت 7 دول منها تسجيل نحو 14 ألف حالة وفاة خلال موجة حزيران الماضية. أخيرا تصاعد السجال بين أمريكا وكندا بشأن دخان حرائق الغابات الممتد عبر الحدود بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإضافة كلفة التلوث إلى الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الكندية. مجزنا انتهى. قرأته نجوى الحمدان. يمكنكم متابعة المزيد في الساعات المقبلة من خلال أثيرنا ورايا.بي.أس ومنصاتنا الرقمية.
4: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
5: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
7: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
10: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
9: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك. وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
10: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
11: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
12: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 او تفضل بزيارة احد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الاول.
9: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
10: شغلي لفوق راسي ولازم انجز تأميني.
9: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت اسهل واسرع بكبسة زر من مكانك. وثيقة تأمينك بتكون بين ايديك.
10: اي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
11: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يؤكد سيمون كوبر في كتابه

الصحفي البريطاني في رحلة عبر قارات العالم، متنقلا بين الملاعب والشوارع وغرف صناعة القرار، ليكشف كيف أصبحت كرة القدم أداة للتعبير عن الهوية الوطنية وأحيانا وسيلة للتحريض أو المصالحة القومية المحلية أو العالمية. ولا يكتفي المؤلف بسرد نتائج المباريات أو استعراض أسماء النجوم، بل يبحث في القصص الكامنة خلف الأعلام المرفوعة والهتافات التي تملأ المدرجات. فمن يوغوسلافيا سابقا التي مزقتها الحروب إلى جنوب إفريقيا الخارجة من نظام الفصل العنصري، مرورا بالأرجنتين في ظل الحكم العسكري وغيرها من وسائط الحكم المختلفة وتعدد الزعماء، وصولا إلى الاتحاد السوفيتي قبل انهياره، يقدم الكتاب شهادات حية توضح كيف تجاوزت كرة القدم حدود الرياضة لتصبح جزءا من المشهد السياسي والاجتماعي. ويبرز الكتاب قدرة اللعبة على توحيد المجتمعات في أوقات مختلفة وعلى تعميق الانقسامات في أوقات أخرى، مستعرضا كيف استغلتها الأنظمة السياسية لبناء الشرعية أو صرف الأنظار عن الأزمات الداخلية، بينما استخدمتها شعوب أخرى للتعبير عن غضبها أو الأمل أو المطالبة بالتغيير في قضية ما. ويمتاز العمل بأسلوب صحفي مشوق يعتمد على المشاهدات الميدانية والمقابلات المباشرة، مما يمنح القارئ الكريم أحساسا بأنه يرافق المؤلف في رحلاته حول العالم. لذلك لم يعد هذا الكتاب مجرد مرجع في أدب كرة القدم، بل تحول أيضا إلى أحد أهم المؤلفات التي تفسر العلاقة المعقدة بين الرياضة والسياسة والثقافة في آن واحد. إنه كتاب يثبت أن 90 دقيقة داخل المستطيل الأخضر قد تختصر عقود من التاريخ، وأن هدفا واحدا قد يحمل من الدلالات السياسية ما يفوق أحيانا بيانات الحكومة وخطب الزعماء على اختلافهم. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناة على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري سيدون.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: تهدد مساعي إيران وأمريكا لتحصيل رسوم من السفن المارة في مضيق هرمز بقفزات في الأسعار. تطال المستهلكة لتبدأ بالطاقة ولا تنتهي بالغذاء. فطهران تسعى إلى تحصيل مقابل لخدمات الأمن والسلامة وحماية البيئة في المضيق. ويتزامن هذا مع تجدد المواجهات بين الطرفين وتراجع الثقة في التفاهم الأمريكي الإيراني الذي أبرم في حزيران الماضي. يدفع تصاعد التوتر الأمريكي الإيراني والتوقف شبه التام لحركة الملاحة المرصودة عبر مضيق هرمز في بعض الأيام، يدفع مصافي التكرير الآسيوية إلى إعادة التفاوض على شراء مزيد من النفط الأمريكي في محاولة لتأمين بدائل للإمدادات الخليجية المهددة بالتوقف. وقالت وكالة بلومبرغ إن المفاوضات بشأن بيع شحنات في السوق الفورية استؤنفت، لكن الفجوة بين الأسعار التي يعرضها البائعون وما يقبل المشترون بدفعه لا تزال واسعة للغاية.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع

0: الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، لطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175 02-240-2603 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
1: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع رايا.بي اس. نافذتكم نحو فلسطين.

0: حليبي بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: النوم الجيد. الحصول على كمية كافية من النوم الجيد يلعب دورا هاما في الحفاظ على صحة الجسم والعقل. ينصح بتخصيص وقت كاف للنوم وتهيئة بيئة مريحة لتحسين جودته.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق. عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان. معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

صباح الخير. كل الصباحات الجميلة لمستمعينا ومستمعاتنا الأعزاء العزيزات اللي متابعين معنا في هاي الأوقات وفي هاي اللحظات وفي هاي الساعات والساعات الفائتة والساعات القادمة في كل البرامج في كل الوقفات. إن شاء الله يكون مشواركم اللي أنتوا الآن قاصدينه على طريق مشوار موفق، للي بيبحثوا عن بنزين، للي بيبحثوا عن محروقات، إن شاء الله تلاقوها وتجدوها في كافة محافظات الوطن. صباح الورد لمحمود اللي اليوم بحكي لي مستني المقدمة، ما بعرف المقدمة اللي أنا ممكن تكون على مزاجك يا محمود. أهلا وسهلا فيك، أول رسالة منك وصلت للبرنامج اليوم، بس ممكن أستعين بغزل اللي صباحها فل. شكرا يا غزل على الكلام اللطيف وعلى الرسالة الحلوة. وغزل بتقول لنا إنه إذا أردت أن لا تسقط فلا تسند ظهرك على أحد من البشر. ما بعرف إذا بتناسب. لكن أكيد حكمة مهمة. لطالما قال الكثير من الحكماء والخبراء والناس اللي عندهم تجربة في الحياة إنه إذا بدك تسند ظهرك اسنده على سند قوي أو على حيط قوي أو على إنسان قوي. حتى لو ما كنت قوي بدنيا وحتى لو كنت ضعيف ماديا، مش المصاري هي اللي بتعمل قوة ولا القوة البدنية ولا العضلات ولا البناء الجسم ولا الرشاقة ولا الطول ولا العرض ولا إنك سمين أو مش سمين. القوة الحقيقية هي من داخلك. القوة الحقيقية هي بالإرادة، الإرادة التي لا تقهر، لا تستسلم، لا تموت. هيك حكى المهاتما غاندي. يعني قرأنا رسالتين والبقية إن شاء الله إنها تزبط معانا. تليفون عماله بطفي وبضوي للشباب والصبايا، تتحملونا 0592421222 هو رقم الواتساب باليوم. وكل يوم في أحلى صباح وبقية البرامج هذا الرقم ممكن تشاركونا فيه من مختلف المناطق في أي مكان وفي أي زمان. هلا بين ما يهدى التليفون وكل شيء تمام، لأنه لحد الآن التليفون متعكنن أموره، بطفي الواتساب وبرجع بشغله، فتحملونا شوي، رح تتراكم الرسائل شوي. طبعا احنا شفت كمان لمحت حدا سألنا انه اذا بتبثوا على الفيسبوك وين انتوا على الفيسبوك. احنا مش على الفيسبوك، اذا بدك تشوفنا ببث مباشر فروح على صفحة شبكة راي الاعلامية على اليوتيوب. يعني افتح اليوتيوب حط على البحث شبكة راي الاعلامية، تطلع لك الصفحة، بتفوت على الصفحة وبتشوف اللايفز. اللايفز واحد فيهم احلى صباح الان. طريقة تانية لحتى تشوفونا وتسمعونا وين ما كنتوا. أحلى صباح مع أطيب سناك ومع أروع وأغنى وجبة ممكن تحصلوا عليها خلال النهار، فطور غداء عشاء ما بعد العشاء، هاي وجبات أساسية. وفي كمان السناكات اللي بين الوجبات، مناسب لإلها جبنة الجنيدي. صباح الخير للجنيدي، لمنتجاتها ولا جبنتها الفريدة من نوعها واللذيذة جدا، جبنة بلدية صح.

0: صباح الورد يا موسى، سلامات إلك ولا أصدقائك اللي بسمعونا، يعني بدون الأسامي الأخرى لضرار، ومبروك زفاف أخو إبراهيم إن شاء الله يا ربي بالرفاه والبنين لكل العرسان. صباحك يا عزام، صحة وهنا يا إم جهاد علي، رح ياكل من هالكعكات على ما يبدو. إم جهاد أنت عاملي مشروع بيتي، يعطيك ألف عافية. أكيد الكعك بده طحين أحياناً، طحين الضيافة هو للمعجنات للحلويات للكعكات، واحد من أفخر أنواع الطحين الموجودة في فلسطين، تقدم شركة مجمع سيلة الظهر التجارية. تمام اليوم، إذن إحنا مش كل البرنامج على اليوتيوب بس يوم الخميس. اليوم زميلنا فادي بيقول لي إنه فقط الفقرات المقابلات اللي بتكون على اليوتيوب مباشر، لذلك ما فيش إلا تروحوا على raya.tv.bs، يعني الخيار إذا ما زبطت معكم ما بضل خيار تاني إلا الاستماع للصوت فقط. صباح الورد يا ميمونة عياد، وأهلا وسهلا يا منى وحسن أسعد، وألف لبأس عليكم، أهلا وسهلا فيك يا غادة، طمنين عن أحفادك وعن بنتك أهم شيء. أهلا بسندس وخلدية غبارية، صباح الخير يا سائد الخراز اللي صار له ساعتين في طابور الكازية. يلا في غزة طابور الخبز وطابور المي وطابور التكية، وهون طابور الكازيات، إن شاء الله إنه ربنا بيجيبها على خير وما تتأزم الأمور أكتر يا سائد. فيش في البلد أي زاوية إلا فيها أزمة، كل حياتنا أزمة. شكرا يا أسيد عاصي، سعد صباحك إلك ولا لمين يمال، ألف مبروك لإله. صباح الخير يا محمد نصار وأمير زيدان، أهلا يا أحمد النافع بالإسباني، لازم تجيب لي صباح الخير بالإسباني كيف بتكون، يعني سهل المفروض بستناها منك، يلا على مترجم جوجل عادي بسرعة. لا يحلو الصباح إلا فيكم يا أبو زياد وبرسائلكم بصباحاتكم. هلا بمهند وقاسم سلامة، مجموعة كاملة مقدمة للسيدات اللي عندهم جلايات، منظفات معقمات الجلايات من شركة البريق، في عندهم ثلاث قطع اللي هي بودرة التنظيف وملح الجلايات والزيت اللي بلمع الجلايات، هدول باكج تحت اسم البريق. البريق شركة فلسطينية يا أم حسن قلود، أي حدا عنده جلاية ما يغلب حاله، ما يروح يدور على منتجات تانية، فقط المنتج الوطني الفلسطيني يكفيك شر كل المنتجات الأخرى. صباح الورد يا مجدي، هاليومين اللي فاتوا المهم إنكم يعني ضليتوا بصحة جيدة، مش مهم إنه رجعنا الحمد لله. صباح الخير يا أم حسن قلود، صباح الورد للصبايا في مشغل أبو طول، وإذا بتسألوا عن مقصات وإبر مش أحلى صباح يا صبايا. إحنا عنا في أحلى صباح ممكن تسألونا عن الزغلول، اللحمة، مين معلم، مين الملك، مين صاحب المدرسة الكبرى في فلسطين بالمشاوي، هون الإجابة موجودة، فقط الزغلول على مفترق دير شرف. أحلى صباح لإلك يا أدهم الجاسر، مهند الجاسر وعلى أمير فريحات، وكأني شفت أمير كمان بعترنا رسالة، صباح الورد لكم جميعا. أهلا على مصاروي، تحياتنا لأهلنا في يافا. كانت الفكرة يا أمير إنك تشتقلنا وتستكشف قديش إحنا عاملين فرق في حياتك. صباح الوردي رامز عبد الباقي، رامز على ما يبدو بحلي، بس قولي وين المحلات اللي بتحلي فيها على فوز إسبانيا، لازم تقولي وين المحلات، الشباب بدهم يعرفوا. أهلا حبيب أبو زريق وعبوش عودي، صباح الوردي يا شكري الياباني، نورت يا أبو اليزيد فيكم، فوت بتحطوا على الموقع الإلكتروني لبنك القاهرة عمان، هناك بتلاقوا كتير معلومات كلما غاب من حيث الفروع، وين موجودة بالضبط، في أي المدن، في أي المحافظات، عشرات الأفرع. وكمان إذا بتضغطوا بتلاقوا كمان أي صراف آلي بتبحثوا عنه، أنت في أي منطقة الآن، سواء في نابلس، في رام الله، في الخليل، في بيت لحم، في جنين، بالموقع الإلكتروني بيدلك وين الصراف الآلي الأقرب عليك. هلا أبو الجاسم، نورت يا أم مصطفى الترابي، منورة بوجودكم بصباحاتكم الجميلة يا أم عماد، سعد صباحك عامر كمامجي، أهلا أم أسيد، سلاماتنا للقدس الحبيبة. أم أسيد لما تزوري واحدة من مدن الضفة الغربية اللي هي طبعا للقدس فيها جزء منها، لكن قد لا تكون كل المؤسسات الفلسطينية الاقتصادية والتجارية قادرة إنها تفوت على القدس، بأي مكان أنت موجودة على أقرب فرع عندك من الشيني إكسترا، نزلي تطبيق شيني مي على تليفونك اللي هلأ بتبعتي لي منه، واستفيدي من العروض المذهلة اليومية في كل الفروع. في بعض الأحيان بيكون في فروع خاصة فيها فروع محددة أو فيها عروض محددة. صباحك فل يا إمرواد، يبارك بعمرك وإن شاء الله ربنا يفرحك بأولادك وأحفادك وحفيداتك وكل الحبايب. أسامة الإذاعة حلوة لأنكم أنتم موجودين، أنتم الأساس. صباح الورد يا ثريا، البرنامج حلو صح صح صح حلو بس عشانكم. أهلا يا محمد سباتين وساهر سباتين وأشرف أبو سنيني من داخل العمل، يعطيكم الصحة والعافية وخليكم معنا متابعين. أحمد أبو طول بيقول سندك الوحيد هو أمك وأبوك بعدها أخوك. زاهر أبو زياد، كيفك يا أبو لونا، شكرا على الرسالة وعلى التواصل، وتحياتنا لأهلنا في كفر قليل، فردا فردا، شخصا شخصا.
1: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: الجنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يومياً، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 200.

0: للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199 جوال فايبر من ذهب.
1: وقف، إذا كنت من عشاق الشاورما بدك شاورما عن جد، بدك طعم من أول لقمة يخليك تقول هاي هي الشاورما اللي بدور عليها، بدك دجاج طازج ولحمة غنية بالنكهة وصوصات خاصة وخلطات سرية صنعت الفرق. إذن أهلا بك في شاورما سحيتا. في سحيتا ما منقدم شاورما وبس، بنقدم تجربة وطعم بيرجعك إلنا مرة ومرتين وكل مرة. زورونا في نابلس مفرق البدوي، دوار الشهداء مقابل بنك الأردن، والمنطقة الشرقية عن دوار الغاوي، وفي محافظة سلفيت مجمع بديالاند. شاورما سحيتا، النكهة الأصلية، الجودة اللي بتثبت فيها، والطعم اللي ما بيتكرر. شاورما سحيتا، لما تكون الشاورما عن جد. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: 10 إلا 10 تماما في أحلى صباح مشاهدينا ومستمعينا، أهلا وسهلا فيكم اللي انضموا حاليا لأثير الراية، بتنورونا دوما إن شاء الله ما نفقدكم بعد دقائق، بس أكيد في ناس بتضطر تنزل من السيارة تشتغل في شغلات معينة فبيفقدونا شوي وبيبعدوا عنا عن الاستماع للحظات أو دقائق. ليالهم اللي بيسمعوا البرنامج كامل لحظة بلحظة وكلمة بكلمة. إم مريم صباح الورد، كيفكم في الأردن؟ صباح الورد يا أدهم ذياب وإم الرائد، أهلا كمان مرة. إم جهاد إن شاء الله بتروحي على العمرة وبترجعي بالسلامة يوم الأربعاء يا أم جهاد، ديري بالك على حالك منيح منيح، دنيا شوب، حرارة مرتفعة، الشمس قاسية، انتبهي. صباح الورد يا أبو مازن ولا إم سالي، أهلا بغادة، إن شاء الله إنهم يرجعوا لك مثل الأول وأحسن وأقوى. صباح الخير يا أبو هاشم، يعني أنت بعت لي باللغة الإنجليزية والإسبانية وإحنا بحكي لك باللغة العربية، سعد صباح وصباح الفل، أهلا بمنير أبو غليون. سعد صباحك يا أبو الناجح عبد الباقي ويبارك فيك وعقبال عند، إذا أنت أكيد أنت أبو الناجح معناها نعتقد أنك أنت متزوج، عقبال عند العزابية عندكم. يوسف موجة حر في السويد ولا مش زي باقي أنحاء أوروبا؟ طمنا عنك. أمير وأدهم ارجعوا لأجواء أحلى صباح، شو رأيكم؟ قولي أعمل بارك فيك يا حسام البكري، عقبالي ولادك وبناتك وكل العزبية، أكيد ببارك لمعتصم الأطرش بالعرس، مبروك لإله ولا عروس سودانيا، وإن شاء الله يتهنوا يا حسام، أهم شيء إنهم يتهنوا في الحياة. صباح الورد يا أم أسيد، أي وعد مني، وعد منك إلي يا أم أسيد على شيني إكسترا. أبو أحمد مطرية، إن شاء الله العمر كله لمحمود، عقبال يا ربي ما تفرح فيه باللي بدك إياها يا أبو محمود، سعد صباحك. في هذه الأيام تقام فعاليات الأسبوع الفلسطيني الرابع لمهارات الشباب 2026، مستمرة حتى نهاية هذا الشهر تقريبا، أو يعني حتى اليوم قبل الأخير من شهر تموز 30 الشهر، وبتنفيذ من عدد من المؤسسات، لكن المؤسسة الرئيسية في تنفيذ هذا الأسبوع هو أو هي مؤسسة جهود للتنمية المجتمعية والريفية. معنا الأستاذ مغنم غنام المدير التنفيذي في المؤسسة. صباح الخير أستاذ مغنم.
1: صباح الخير،
0: يعطيكم العافية
1: للمستمعين.
0: يا الله يعطيك العافية ويسعد صباحكم.
1: يسعد صباحك.
0: الأربعاء اللي فات على ما أعتقد انطلق هذا الأسبوع صح، وهو مكمل 30 تموز.
1: نعم صحيح
0: المعلومات، على الأقل الموعد يكون دقيق تماما، لحد الآن ما في أي تغييرات على الموعد، مستمر إن شاء الله ما بتصير أي أشياء خارج الإرادة. ممكن نحكي شوي أستاذ مغنم للمستمعين عن هذا الأسبوع، لما نحكي مهارات الشباب ماذا يعني هذا الأسبوع، أو هو أكثر من أسبوع عمليا؟
1: هذا الأسبوع بتنظمه مؤسسة جهود للتنمية بالشراكة مع وزارة العمل الفلسطينية وبدعم من صندوق الاستثمار الفلسطيني وبنك فلسطين ومبادرة نعمة وتوفيق الفخوري للسنة الرابعة على التوالي. هاي السنة يقام في فعاليات مختلفة ابتدأت في 15 من هذا الشهر والممتدة حتى نهاية هذا الشهر. بصادف أنه الاحتفال في الأسبوع الفلسطيني لمهارات الشباب، احتفال العالم باليوم العالمي لمهارات الشباب اللي بصادف 15 من كل عام بشهر تموز، وبالتالي تقوم مؤسسة جهود من سنة 2023 بتنظيم هذا الحدث على المستوى الفلسطيني وعلى المستوى الوطني. الهدف منه هو تسليط الضوء على مخرجات الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل المعاصرة، سواء كانت الإقليمية أو المحلية وكذلك الدولية، في مختلف المهارات المطلوبة التقنية أو الفنية أو الحياتية، أو حتى مهارات الذكاء الاصطناعي ومهارات التكنولوجية والرقمنة. الهدف منه هو مساعدة الشباب حتى وتوجيههم نحو المهارات المطلوبة والمعاصرة اللي بطلبها سوق العمل المحلي والإقليمي المتحركة باستمرار. الشق الثاني من الموضوع هو توجيه السياسات مع صناع القرار نحو تطوير المهارات اللي تقدمها المؤسسات والمؤسسات الأكاديمية والمعنية في تدريب وبناء قدرات الشباب، حتى تبتعد عن الأسلوب النمطي والتقليدي في تمهير وبناء قدرات الشباب، وإعطائهم فرصة حتى يوجهوا مهاراتهم بالشكل اللي قابل متطلبات سوق العمل.
0: تمام، إذن الشباب إحنا بنحكي عن نمط معين من الشباب أو قطاع معين من الشباب اللي هم خريجين الجامعات، ولا مش فارق المستهدفين في هذا الأسبوع أو في هاي الأنشطة والفعاليات؟
1: هاي الفعاليات اللي تقام والمختلفة تستهدف الشباب والشابات من كل الأعمار، ابتداء من طلبة الجامعات، الباحثين عن عمل، خريجين الجامعات، خريجين مراكز التدريب المهني والتقني، خريجين الدورات المهنية، لأنه عملية الاستفادة من المهارات هي تشمل الجميع، وما في فقط نوع فئة معينة مستهدفة، ولكن بشكل خاص هي تستهدف فئات الشباب والنساء.
0: قديش تقريبا عدد الشباب اللي انتم متوقعين انه في هال15 يوم تقريبا يتم يعني استفادتهم بشكل او باخر من هالفعاليات؟
1: اسبوع المهارات في فلسطين للشباب بلش ب15 تموز لهذا العام، واليوم عندنا اول جلسه حواريه وسياساتيه بتتم بالتعاون مع جامعه بوليتكنيك فلسطين في الخليل، وبكره راح نستضيف وراح ننظم معرض للمهارات والتوظيف في مدينة رام الله من الساعة 9 للساعة 2 في فندق الكرمل، اللي في مشاركة للمؤسسات والشركات الباحثة عن أيدي عاملة مهرة للعمل في مؤسساتها، بالإضافة لتعريف الشباب عن البرامج اللي بتقدمها هاي المؤسسات والمؤسسات الشريكة في فلسطين حول مهارات الشباب. وراح نكمل مسيرتنا في 22 شهر في دار الكلمة في جلسة حوارية أخرى يوم الأربعاء، وبعدين جلسة حوارية أخرى في مدينة طول كرم بالتعاون مع جامعة خضوري، وكمان جلسة حوارية أخرى مع جامعة بيرتيد. إحنا نتوقع مع نهاية هذا الأسبوع وفعاليات الأسبوع أنه نوصل تقريبا ما يقارب 1000 بالحد الأدنى مشارك خلال الفعاليات بمختلف أشكالها.
0: هلا الشباب لازم يكون عندهم مهارات أستاذ مغنم، ولا يعني انخراطهم في هاي هذا الأسبوع وهاي الفعاليات ممكن تخلي عندهم مهارات إضافية أو تعطيهم مهارات إضافية؟
1: المهارات زي ما هو الفكرة من هذا الأسبوع هو تسليط الضوء على الفجوة اللي عند الشباب واللي عند المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات اللي بتقدم خدمات التدريب وبناء قدرات الشباب، حتى نرتقي ونصعد في مستوى المهارات المقدمة وبناء القدرات والابتعاد عن الأسلوب النمطي في بناء قدرات الشباب.
0: مزبوط، تصويب السياسات.
1: هو رح يخرج عن فعاليات هذا الأسبوع ورقة سياساتية تحاكي صناع القرار، سواء كانوا بالجهات الرسمية أو الجهات المانحة والدولية وكذلك ممثلي القطاع الخاص وبالشراكة معهم. الشق الثالث من الموضوع الشباب ومهاراتهم، المهارات متنوعة مختلفة كبيرة جدا، مدارس مختلفة، وبالتالي المهارات الفنية والحياتية والتقنية والرقمية هي مهارات معاصرة بطلبها سوق العمل وبطلبها العالم اليوم، وبالتالي يجب علينا أن نساعد الشباب حتى نوجه أنظارهم ونوجه تخصصاتهم ونوجه فكرهم نحو المهارات المطلوبة والمعاصرة، وليست المهارات النمطية والكلاسيكية القديمة اللي تحاكي متطلبات العصر.
0: إن شاء الله بتم سد هاي الثغرة مع هدول الألف شاب وشابة اللي بتمنى إنه فعلا يقدروا ينخرطوا في سوق العمل ويظهروا مهاراتهم. وكمان المؤسسات تشوف قديش عند شبابنا في مهارة. صح أستاذ مغنم؟ يعني الشركات والمؤسسات القطاع الخاص لازم تتفرج تشوف الشباب تقرب منهم وتقترب منهم بهيك فعاليات.
1: هي فعلا دعوة للشباب للمشاركة ودعوة أخرى للمؤسسات الشريكة والعاملة في البلد، سواء كانت المحلية أو الأهلية أو الرسمية أو من القطاع الخاص أو كذلك الأمر المؤسسات الدولية، للمشاركة ضمن الفعاليات سواء بالنقاش في الجلسات الثوارية حتى نسمع أصوات الأشخاص اللي ما بنسمع أصواتها وتعطينا التوصيات والاقتراحات حتى نبني ورقة سياسية فعالة وقابلة للتحقيق والتطوير. الشق الثاني من الموضوع الفعاليات مختلفة، بكرة في معرض المهارات والتوظيف، وبالتالي هاي فرصة للتعرف بالمهارات والبرامج وفرصة أخرى للتشبيك مع الشركات وممثلين القطاع الخاص حتى يشوفوا الباحثين عن عمل ويقابلوهم
0: يتقربوا فيس تو فيس بشكل مجاني بشكل من خلال طرف ثالث. متاح لأي حدا من الشباب حابب يستفيد سواء السنة أو في السنوات القادمة أو يمكن ببرامج تانية في مؤسسة جهود للتنمية أستاذ مغنم، أنه يفوت يسجل يتعرف على المؤسسة اللي بيعرفها لأول مرة؟
1: مؤسسة جهود بشكل عام هي مؤسسة فلسطينية غير ربحية بتشتغل في الأراضي الفلسطينية من سنة 2003، وبتهدف لإتاحة الفرصة أمام الشباب والنساء بشكل خاص من عمر 18 سنة فما فوق، لإعطائهم الفرص من قبل البرامج اللي بتقدمها سواء في برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخاص بالشباب. وهون بشتق في موضوع خاصة خلق فرص التوظيف للشباب الباحث عن عمل، والشق الثاني منه هي برامج الدمج الاجتماعي والعمل المجتمعي لبناء قدرات الشباب القيادية حتى يكونوا مبادرين في مجتمعاتهم المحلية.
0: يعطيكم ألف نعم.
1: هاي المنصة مفتوحة دائما وللنساء حتى يتواصلوا معان الاطلاع على البرامج المتاحة عندنا وبنقدر نساعدهم فيها.
0: يعطيكم ألف عافية على جهودكم في مؤسسة جهود من اسمها ومليان جهود. يعطيك العافية أنت بشكل شخصي كمان أستاذ مغنم غنام المدير التنفيذي في المؤسسة، وبالتوفيق لكم في كل الأنشطة.
1: شكرا. يعطيكم
0: سعد صباحك. شكرا.

0: الله خلينا جوجل يا أحمد النافعي، برافو عليك أنت وإياه لجوجل. ميمونة بتقولكم طالما أنت عايش بفلسطين فأنت على قائمة الانتظار بأي شيء. علي ماضي، يسعد صباحك يا أبو أحمد ويبارك فيك، نشكرك باسم العريس وإن شاء الله معتصم وإن شاء الله عقبال اللي عندك يا أبو أحمد، عقبال الشباب. أهلا بفوفو، أحلى صباح. بتموني يا أم رواد، طبعا صباح لخواتك أم يسري وأم مهدي وأم محمد وأم فراس، وعم بيشربوا كلهم قهوة وبسمعونا، يا نيالكم على الرواق.
1: معلوم بحبك معلوم أول وآخر مرة،
0: صباح الخير أبو علي ذياب اللي محتج على شعبنا اللي بيطيش على شبر مي. والله يا أبو علي إنه إحنا بنطيش سريعا على أي شبر مي بسرعة، إلا شبر المي اللي بيحكي عن قضايانا المهمة ما منطيش عليه، هذا منبعد عنه. ياسمينة اللي بلش عندها النكد والملل، صباح الورد إليك ولأم البراء والحج عزية من شركة الأنوار للخياطة. أما الحل للنكد الحل أحلى صباح أو كاسة نسكافيه مع حليب المزرعة الجنيدي، أو إذا بدك واحدة من طعم فريشة مثلا بطعم الأناناس، الأناناس ممكن يرفع المعنويات شوي. فريشة التنظيف مع البريق ممكن يشيل النكد شوي، تنظيف والاهتمام بالنفس والبيت. أو يا ياسمينة بدلك على التسوق، عشني إكسترا أقرب فرع، وجهي حالك اليوم الآن بعد شوي وما بضل ولا نكد. وعلى الغدا وانت مروحة ميلة على الزغلول، كلي واشبعي. صباح الورد يا عايشة سوالمة وأم الصادق، صحة وهنا يا أم الصادق على هالتنور وعلى خبزاته وعلى معجناته وعلى أعتقد مناقيش الزعتر.

يحيى اهلا يا يحيى، انت مش متابع جديد، احنا كافشينك لانه عنا رسائل كتير منك، والله يخلي لك اولادك ما شاء الله عنهم.

0: لا عليك يا محمود، ما تقول لي احكي عن المشكلة الفلانية، ما تحكي لي شو رأيك في الكازيات ومشكلة الكازيات، ما حدا يطلب مني رأيي. شو بدي أحكي؟ يعني شو رأيي بده يكون غير عن رأيك، مختلف عن رأيك، عن رؤيتك في الحياة؟ نقول لكم إحنا في بلد كلها أزمات، والإشي اللي مش عادي إنه يكون فيش أزمة. صباح الورد يا محمود عابد، وأهلا يا منى، منورة بوجودكم. أحمد الصباح، يسعد صباحه أحمد، بده هو فكرت مع حدا تاني يا أحمد، روحنا الغالي على الدار. يسعد صباحك يا أحمد. أهلا بدهموش ولا العصافير، أم سالي وأبو سالي. أبو سالي وأم سالي لسه عصافير؟ من أي نوع؟ تعرف يا دهموش في دويري، في عصافير، في كنار. أهلا بداليا، الحياة بدوني بتخزي. يسعد صباحك يا داليا، إن شاء الله حياتك بدوني ومعي بتكون بتجنن، فل طاقة، فل حيوية. انخفاض جديد على بعض أصناف الخضار والفواكه وتحديدا الخضار، هذا ما يقوله أشرف عودة الله من السوق المركزي في طول كرم. رسالة اليوم من هناك.
1: صباح الخير إليكم جميع المستمعين، هذا اليوم 22 الشهر من سوق طول كرم نتكلم. هناك انهيار أسعار رخيصة جدا. راح نبدأ في صندوق الزهرة، صندوق الزهرة الألف من 15 إلى 20، صندوق الملفوف 10-15 شيكل، فلفل الحار من 8-10 شيكل، الجنب الخضرة من 12-15 شيكل، الألوان الألف 30 شيكل، صندوق الخيار من 10-20 شيكل، صندوق الكوسة الألف من 30-35، رفيع المحاشي 10-12 شيكل، صندوق العجمي من 5-10 شيكل، الكلاسيك من 5-10 شيكل، الخيار البلدي من 20-25، كرتونة البندورة الألف 20-15 شيكل، من 15-20 شيكل، بندورة الحب 15 شيكل، كيلو الفاصوليا الصفراء 4 شيكل، كيلو الفاصوليا الخضراء 2-3، اللوبي 4-5 شيكل، صندوق الذرة 20-25 شيكل، كرتونة البطاطا الكيلو من 2-2.5، كرتونة البصل الألف 40 شيكل. راح ننتقل إلى الفواكه، التفاح الأحمر 7، التفاح الأبيض 7، الأنجوز 7، الخوخ 6، جرانك 6، المشمش 4، موز 5، مانجا 6.5، أناناس 6 شيكل، عنب الأبيض 6 شيكل، عنب الأسود 7 شيكل، شوال البطاطا الأبيض 8 شيكل، شوال البطاطا الأحمر 9 شيكل، عندنا الملفوف الأحمر الكرتون 6 حبات 20 شيكل، ملفوف السلطة 6 حبات 8-10 شيكل، البطيخ حسب النظافة من 300-350 شيكل المخال. هاي الأسعار اليوم لمدينة سوق طول كرم، ونتمنى السلامة للجميع.

صحة وهنا. هذه أسعار الخضار في طول كرم. صباح خير أبو مصعب إلك ولا عمال الفلفل أبو عمر ومصعب وبلال وعوض، ويعطيهم الصحة والعافية، وإن شاء الله ما يكون الفلفل حار. مصطفى الترابي صباحك ورد أنت وأختك آيات رمضان، وينها آيات اليوم؟ ما شفنا رسالتها، ما ردت تسمع البرنامج في غيابي، لذلك بدنا نصب عليها صباح خاص لآيات، سلمونا عليها. يبارك فيك رامز عبد الباقي، مبروك للعرسان لمعتصم ولزوجته، وشكرا يا رامز. عقبال عند حبايبك. جهاد في شوية تعب، والله كتير تعب، هيك وجع في داني، أنا مش مركز معاكم 100%. محمد عبد الباقي بيقول لك يا رامز حضر حالك عشان تحليهم اليوم، يلا امسك. اللي بده يفتح باب داره، بده يعلي أو يفتح الباب، اللي هو يعلي باب.

أدهم وأمير عاقبوا بعض الخميس والأحد، ما سمعوا أحلى صباح وعاقبوا بعض. طب قل لي شو عاقبتوا بعض؟ العقاب عدم الاستماع ولا شيء آخر؟ عقبال عند هاني والإخوة الأعزاء، إلى إله يا عزام. شكرا. صباح الورد يا أبو يامن، أبو إدريس، لأهلنا في أم الفحم. كرة القدم هيك بتفرح الواحد وبتزعل الواحد أحيانا، فموجود كرة القدم عشان الشعوب تتعرف وتنبسط ويكون عندها روح رياضية.

آها أم كرم كمان بتقول لي يا ريت تحكي عن قرار التربية في التعليم الأول الرابع بدون كتب. أنا ما سمعت عن هيك قرار، يعني أنا ما شفت خبر زي هيك، مش عارفة، ابعتي لي يا أم كرم أشوف شو القصة الجديدة، وهل هو أكيد ولا مش أكيد. تعرف أنه في كتير أخبار على السوشيال ميديا ومعلومات بتكون مغلوطة وكذب ومش صحيحة ومولدة بالذكاء الاصطناعي، صور وفيديوهات.

صحة صحة يا إمرواد وأخواتها العزيزات. أنا لو بشرب قهوة كان إجيت، بس المشكلة إني مش بعد المسافة ولا إنه عندي برنامج على الهواء، المشكلة إني ما بشرب قهوة. محمد يا محمد صباحك. الحمد لله على سلام. شكرا يا عامر كمامجي، ليش تسكت ولا زعلان علشان اني ما حكيت رسالتك الاولى؟ انتوا عارفين القانون.

دخلت و... برافو عليك يا أبو زياد أنقذتني. اللي بده يشتغل جمال بده يوسع باب داره يا رامز. أنا شايفت لكم رامز انسحب.

أبو علي دياب الله يهونها يعني بعت لي صورة لأزمة ويبدو أنه على حاجز صح؟ يعني بقول لي أنه إحنا الشعب اللي الوحيد اللي بصحى على التليفون يشوف مسكر ولا فاتح، بوابة مسكرة فاتحة، حاجز فاتح ولا مسكر. المهم طلع ليها مسكرة على مزاج مليارات أولاد عمنا، على مزاج مستوطن واحد أو جندي واحد.

0: شكرا يا رائد، صباحك فل. أتمنى يكون الاسم اللي أنا هنا الآن عملت له سيف يعني احتفظ فيه إنه رائد. أم محمد الخليلي صباحك ورد. إذا بتسمحوا لنا لفاصل بعدها رح نرجع، وموضوع حب الشباب بين العلم والخداع، لأنه في كتير دكاترة وفي كتير ناس بتعمل كريمات وبتسوقها على السوشيال ميديا، تعالوا هذا بيقضي على كل الحبوب وكل البثور وإلى آخره، فما تنخدعوا ببعض المنتجات. مع الدكتور إيهاب صيام بعد الفاصل.
1: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية. ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
2: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية.

0: اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
1: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله، جفنة، طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز اند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة 200 دولار و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
3: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق. عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

24 دقيقة بعد العاشرة. أحلى صباح لمستمعينا مع الجنيدي مع بنك القاهرة عمان الزغلول أطيب المشاوي طبعا شركة البريق للمنظفات عالم فلسطين للمنظفات شركة مجمع سيلة الظهر بعشرات المنتجات والشيني إكسترا يوميا عروض وأسعار وتكسير تكسير أسعار صباحك يا ام عبيده بسام يشرفني انه هالمحبه تبعتكم ادهم ذياب بقول انه كاس العالم الجاي لفلسطين احنا شوف عشان نكون صحيح يعني العرب مش لازم يدخلوهم في كاس العالم لانه احنا مشكله ندخلنا مشكله ونطلعنا مشكله نشاركنا مشكله وما شاركنا مشكله

0: صباح الورد يا ام محمود. والله يا سندس عندكم حاسة سابعة ثامنة عاشرة ما بعرف. صباحك فل يا سمية ناصر، كيف الحال؟ بشوف اليوم سمية مش عم تبعتي لنا نكات وتحاولي انك تحسنينا نفسيتنا. عشتي يا آيات رمضان، عشتي انت وام مصطفى، وخليكم لبعض حلوين تضلوا. اوكي ام كرم، يعني انا لازم يكون عندي وقت هيك افتح اللينك اللي انت بعتي لي اياه واشوفه بخصوص قرار اللي بتقولي لي عن وزارة التربية تعليم بدون كتب. هو مش المشكلة في الكتب، المشكلة في التعليم اصلا. هم يعلموا، يعني احنا بدنا تعليم بكتب مش في كتب. في دول ما بتعلم بالكتب، فنلندا مثلا يمكن مرحلة الطفولة كله باللعب بعلموهم، فالقصة اعمق من هيك. إذن علاجات حب الشباب، أكثر الأزمات اللي بتصير عند الصبايا والشباب في أعمار محددة وتحديدا بعمر الشباب المبكر هو الحبوب اللي بتطلع على الوجه. لكن اليوم ما بدنا نحكي عن حب الشباب بالطريقة التقليدية، وإنما عن الحلول التي تقدم للناس اللي عندهم حبوب شباب، بين العلم وبين الخداع، بين الصح وبين الخطأ، بين الإشي اللي ممكن يقدم لك حل رخيص الثمن وبين اللي بيعطيك أرقام مهولة وبيخليك تصرف مصاري كتير بلا نتيجة. الدكتور إيهاب صيام، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل وطبعا الليزر، رئيس اللجنة الإعلامية في جمعية الأمراض الجلدية الفلسطينية. طاب صباحك بكل الخير دكتور إيهاب، أهلا وسهلا بك.
1: يسعد صباحك. يسعد صباح المشاهدين والمستمعين.
0: يسعد صباحك، أهلا وسهلا. دكتور، يعني موضوع حب الشباب أنا حكيت للمستمعين إنه رح نحكي، ولكن ليس بالطريقة التقليدية، مش رح نحكي عن حب الشباب باستفاضة، إنما رح نروح مباشرة بعد شوي على موضوع العلاجات اللي موجودة، العلاجات الصح والعلاجات ما بين العلم والخداع كما سميناها. ولكن في البداية حب الشباب، يعني سموه حب الشباب، هو حكرا على الشباب، على سن الشباب يا دكتور، ولا ممكن يصير بأي لحظة في عمر الإنسان؟
1: أول شيء حب الشباب ممكن يصير أي عمر، بالأطفال غالبية الناس اللي بيصيبها هم الشباب بين 10 و20 سنة، وما يسموهم اليوم بسن المراهقة. لكن هذا لا يعني ما ممكن يصيبنا في العشرينات، في الثلاثينات، في الأربعينات، حتى الأربعينات اللي صار نسميها عمه ونسميها خالته، هالأيام عندهم 40% منهم عندهم حب الشباب، اللي هم فعليا بدهم يقولوا عن حالهم فكرية بالطورة 40 سنة، بقول لك أنا ليش عندي حب الشباب لليوم؟ أي نعم، حب الشباب ممكن يصيب أي عمر،
0: حتى الأطفال يا دكتور؟
1: في الإنفنتال الأكمل بتصيب عمر السنتين، وهذه الحالات بنشوفها من فترة لفترة في العيادة، 6 أشهر بعض الأحيان.
0: بيختلف يعني حسب العمر بيختلف، ولا هو نفس حب الشباب، هو نفس طبيعة الحب اللي بيطلع بفترة الشباب؟ في اختلافات؟
1: هو الإنجليزية أكمل، الأكل ممكن يصيب أي عمر، بس إحنا باللغة العربية مسمينا حب الشباب عشان أكثر فترة بتصيب الشباب، لكن ممكن يصيب أي عمر. والعلاجات نفس العلاجات تقريبا بتكون بعمر السنتين أو عمر 15 سنة، وبعض الأحيان في بعض الأربعينات، هي معظم العلاجات المتشابهة.
0: تمام. هلأ في عوامل ممكن تساعد على ظهور حب الشباب عند البعض، لأنه بتعرف في كتير شباب، في كتير ناس ما عمرهم طلع لهم حب شباب ولا عانوا منه ولا شافوه، فهل في عوامل، هل في إشي، يعني هل في أمراض داخلية، مشاكل داخلية في جسم الإنسان بتخليها تطلع على الوجه مثلا أو على الجلد والبشرة؟
1: خلينا نحكي في المنطقة العلم. هلأ في أساس فيزيولوجية مع البلوغ، مع تغير الهرمونات مع الشلات، بتزيد هذا من حب الشباب. في بعض الأمور مثل بعض المأكولات في بعض الأحيان بتزيد حب الشباب. بس أنا بدي بكتشف من سؤالك إنه في زي مفهوم خاطئ بين الناس إنه المرض حب الشباب بدل على مرض داخلي، زي مثلا المشهور جدا بقول لك إنه بدل على جرثومة في المعدة. هذا حكي عاري من الصحة. في ناس بقول لك إنه المنطقة الجبهة مثلا بدل على مرض في المثانة. هذا الحكي مش منه حكي أي حكي علمي. ولو حكينا حتى في الأرقام المنطقية، 8% من الناس من 10 و20 سنة في السنة بالمدرسة خلينا نسميهم عندهم حب الشباب. هل يعقل إنه 80% من طلاب الصف في المدرسة كل هذول عندهم أمراض داخلية؟
0: نعم.
1: الجواب طبعاً لا، ومعظم الناس ما عندها مشاكل داخلية، لكن في بعض الأحيان من فترة لفترة مثل بعض الصبايا والسيدات اللي عندهم تكريس مضايق، في عندهم حب شباب، في بعض المشاكل الهرمونية، في بعض الأمراض تفرز الكورتيزون أكثر، أمراض مش شائعة كثير، قد تزيد حب الشباب. في بعض الأدوية اللي ممكن نأخذها من فترة ممكن تعمل حب الشباب، بس هذول يعتبروا حالات هامشية، بس معظم الحالات ما بتدل على أمراض داخلية.
0: نعم، ما في أمراض، إذن ما في إشي اسمه في جوا مشكلة بتطلع على الجبهة ولا على الوجه.
1: هذا الحكي منتشر للأسف مع الناس، وفي ناس بيروجوا للصحافة صراحة، ومعظم اللي بيروجوا لا عندهم علم ولا عندهم معلوم دليل علمي، بس مجرد بيحبوا يحكوا هالشغلات عشان يبينوا انهم تحملين
0: ورائجي. مثل هاي المعلومات رائجي بشكل كبير، يعني تلاقي حدا حابب له طالع له حبة، انت تعبان ولا في مال معدتك ولا بطنك بوجعك ولا إلي، يعني بتبلش تسمع هاي الأسئلة، فعلا رائجي بشكل كبير.
1: يعني أنا ما عمري شوف الدكتور جهاز هضمي بقول له هذا سبب حب الشباب، ولا عمري شوف الدكتور الجلدية بقول له حب الشباب سبب الجهاز الهضمي. إذا إحنا حكينا عليك وجهاز الهضمي حكوا هيك، اللي جابوا هالمعلومة هم جابوها من فين يعني؟
0: نعم. طيب دكتور، في سؤال من مستمعة بتقول، يعني هي بتقول هل لنوع البشرة كمان دور في ظهور حب شباب؟ يعني بتقول هي ظهر لها لكن أختها لا، فهل في علاقة بطبيعة البشرة؟
1: طبعا اول شيء طبعا في علاقه، يعني عنده حب شباب بكون عاده بشرته دهنيه. هلا هي اختها لا، انا بنصح كل واحد يطلع على رزقه وما يطلعش على رزقه غيره، هذا اول شيء. يعني طبعا في عامل وراثي لكل مرض. ايش انا عامل وراثي؟ مش شرط انه 100% من هذا العيله لازم يكون حب شباب، بس انا عارف العائلات اللي عندهم حب شباب الاكثر انه هذول العيله بكون عندهم قابليه اكثر لحب الشباب، وهذا موجود حب الشباب. في ناس من ربنا عائله البشره عندهم مضره، طرف بيكون عندهم لما عندهم بشرتهم ناعمة، هذا برضو شغلات وراثية، بس مش دائما الوراثة بتصير جميع الأبناء وجميع الوارثين 100%.
0: صحيح، يعني ممكن طفرة، يعني عادي إنه واحد يصير عنده أخوه لا، أمه صار هو لا إلى آخره.
1: ما إحنا لما نحكي 80% من الناس عندها حب شباب إلى 10-20 تقريبا، معظم الناس إذا مش الكل يعني تقريبا،
0: نعم.
1: كثير عالي.
0: طيب هل يرتبط حب، يعني فكرة مفهوم كمان سؤال هذا من مستمع آخر، إنه لازم يغطي كل الوجه ولا ممكن يكون في منطقة محددة بالوجه بيطلع حب الشباب علشان يميزوا؟
1: على الجبين، على الخدود، على الذقن، على الصدر، على الظهر. يعني ممكن يطلع في محلات، يعني هذا المحلات الشائعة على حب الشباب. بس معظم الناس كان عندها في منطقة الوجه، إحنا بنشوفه على طبيعة البني آدم. إحنا لما الناس عندها حب على ظهرها، معظم الناس ما بتشوف الحكي، إحنا بنشوف الوجه اللي هو عبارة عن الواجهة الأمامية للبني آدم.
0: نعم صحيح، هو الأكثر اهتماما. يعني تشخيصه سهل دكتور إيهاب؟
1: طبعا تشخيصه كطبيب جلدية، أنا عشان تعرف في كثير ناس بقول لك أنا بدي جهاز فحص بشرة، بدي أعمل الفحص عشان أتأكد إنه حب شباب. بيجيني مرات بعض المرضى بتطلع على وجهه بقول لك أنت ما فحص مني. معظم أطباء الجلدية بشخصوا المريض من أول لمحة، أول ما يشوفوا المرض يشوفوا الحالة سواء حب شباب أو غيرها أو أقدم أو صدفية. 95% من المرضى الدكتور الجلدية بشخصها خلال ثانيتين ثلاثة. وأنا بقول لكم إذا الدكتور اتطلع أكثر من ثانيتين ثلاثة عن حالة بكون شاكك في الحالة، أو قد يحتاج عدسة أو مجهر أو ديرموسكوب عشان يتأكد من الفحص. تشخيصه عادة هو ستريت فورورد. حتى أذكر أيام الامتحانات أيام التخصص كانت العبارة عن صور، يقول لك إيش التشخيص، تشخص وتيجي الصورة الثانية، تيجي الصورة الثالثة. كل تشخيص كان يأخذ معنا لمحة مباشرة هيك.
0: فالمفروض أنه تشخيصه
1: يضحف على المريض، يعني اللي هم الدخلاء على المهنة خلينا نسميهم، يقول لك أنا بعمل لك فحص، بحط عدسة كبيرة فوق الرأس أو بتخدم
0: وجهاز. يا دكتور اللي حكينا عنه الأسبوع الماضي كمان، جهاز فحص البشرة
1: عشان يحسسوكم أنكم إحنا فحصناكم زيادة وإحنا متأكدين من الفحص هذا فقط، زي ما حكيت
0: وأنت تدفع زيادة، تدفع زيادة وهو
1: للظهر جاء ودفعوكم زيادة حق الفحص، ودفعوكم زيادة حق الكريمات والمستحضرات اللي في بعض الناس بقول لك تركيبة خاصة اللي أنا عملتها باسمي.
0: طيب في كتير أفكار كمان مجتمعية تتردد حول حب الشباب، أنت يا دكتور مسميها خزعبلات، يعني ما إلها مكان في العلم ولا في الحقيقة. مثل إيش أكتر إشي بتسمعوا أنتو كأطباء جلدية خزعبلات من الناس ولازم تتصحح؟
1: أول خزعبلة، أنا صار عمري 25 سنة ليش بطلع لحب الشباب؟ هذا الحكي كنت بروح لتكبر. أنا عمري 40 سنة معقول عندي حب الشباب؟ أنا بقولها للمريضة معقول جدا، أنا مش بس أنت، 40% من السيدات 30% 40% عندهم حب الشباب. يعني أنا بالنسبة لعمرها 40 سنة أو للشاب العمر 40 سنة والله أعتبرها نوع من المجاملة من الساتك شباب.
0: نعم.
1: يعني يأخذ ضيافة في سبيل الدعابة. وفي ناس بقول لك إنه ما تعالج حب الشباب. لا عالج حب الشباب. عشان نعالج حب الشباب. إنت حب الشباب هاي تعمل التهاب، تعمل دمان، تعمل أثار، تعمل ندوب. وإذا صارت الندوب، الندوب دائما أبدية. يعني حتى علاجات الليزر وتنظيفات الأرياف والتقشيرات والشغلات اللي بنضطر نعملها لمريض اللي عنده ندوب، هذا وظيفتهم إن نقسم الندوب، الندوب عمرها ما تروح 100%. عشان هيك أفضل إشي نعالج حب الشباب حسب شدته. إذا حب الشباب بسيط نحتاج كريمات ومراهم موضوعية، نحتاج وقفة طبية مش كريمات والروتين اليومي والحفل هذا. أو إذا الوضع متوسط نحتاج مضاد حيوي، طبعا أنا بقول لك كل العلاجات هذه عبارة عن تكلفتها بسيطة في الصيدلية. أو إذا الحب الشديد بنحب نستخدم دائما الدواء المشهور اللي الناس بتحذر منه اسمه الروفتان أو الكيروتان أو الاسم العلمي الأيزوتريتينوين. هذا يعتبر من أحسن الأدوية، أقوى الأدوية في السوق لحب الشباب بالذات الحب الشديد. طبعا في كثير تخويفات من الناس انه يخوض عبلات انه ما تستخدموه وبضر ومبالغات في هذا الدواء. انا رأيي معظم هذه المبالغات جاي من الناس الدخلاء على المهنة اللي هم غير أطباء، عشان هذا الدواء سعره بسيط ممكن يحل لكم المشكلة بتكلفة بسيطة جدا لا تتعدى 100-200 شيكل شهريا. بس اذا اخذت هذا الفكي انت مش حيصير عندك حب شباب او المريض نوعا ما حيتعالج، ومش حيضطر يعمل الجلسات والكريمات وما يسمى الرزم او الفكيجات اللي يبيعوها للناس اللي هي عباره عن دخل مستمر وشهري للمقدم الخدمه الغير الطبيه اللي بيحاول يستغل مرض مريضه ويضحك عليه.
0: نعم. وعدا عن بتعرف السوشيال ميديا تغرق يا دكتور بأسماء كوافرات وغيرهم وناس بتشتغل في البشرة وناس عندها مراكز تجميل، يعني بدون ذكر أسماء وما حدا يزعل، وهذا الكريم أبصر شمال وهذا سحري وهذا بيعالج حب الشباب وهذا بيعالج البثور، وعود لا تنتهي فعلا، وعود كثير بتحس إنه هذا سحر مش كريم. هذا كيف بيعملوه؟
1: أول إشي اللي بده يزعل يزعل. أنا ما عندي مشكلة يزعل.
0: إذا بضحك على الناس يزعل، إذا بده يستغل الناس.
1: أنا مريض اللي بضحك عليه، بزعل على مريضي اللي بنغش، بزعل على ابن بلدي ومريضي اللي هو جاي بده يتعالج، واحد يفهم إنه هو بده يعالجه وهو مش طبيب. يعني تخيل أنا أي طبيب هل بيقدر يعالج من غير ما يكتب وصفة طبية؟ طب معظم الأدوية بدها وصفة طبية. يعني أنت أخذت لي معظم العلاجات الفعالة وقلت لي لا. طبعاً في ناس بقول لك أنا عندي كريمات وبعبي لك إياهم بعلمي. هذا الحكي غير مقبول أخلاقيا ولا علميا ولا قانونيا. أنت حقك كمريضة إنك تعرف بالضبط كل إشي استخدمتيه، كل إشي ذهنتيه لو بعد حين. يعني أنت هذا العلم بدي أعرف كمان سنة شو استخدمت، حقك تعرفي تقرير في الطب، ملف في الطب زي ما أنت تطلبي من أي محل، مضبوط؟
0: صحيح.
1: في موضة جديدة حاليا كل واحد يعمل لي كريم في اسمه،
0: مضبوط؟
1: إيهاب لاين، إيهاب كوزمتيك،
0: إيهاب
1: سكين كير. طبعا أنت حكي فاضي، يعني إيش يعني؟ عم مش منطق تيجي واحد يقول لي انا عامل كريمات في اسمي. فيش حدا بيقدر يعمل كريمات، لا الدكتور ولا الصيدلاني ولا ما يسمين حالهم كوافيرات.
0: مش شغله بسيطه، مش شغله بسيطه، مش كاسه شاي يعني هي تنعمل الكريمات واللعب ببشره الناس.
1: اصلا ما تتصور الموضوع. الموضوع هو عباره عن في مجرد مصانع كريمات موجوده وفي موجود
0: كل واحد بيعبي باسمه. نعم.
1: بنروح انا وياك هلا بنشغل،
0: عم نروح نعمل انا هلا خط.
1: بتروح تعملي بتسميه نجوى لاين، راديو هاي لاين.
0: أيوة.
1: كل علبة بتكلفك، وهذا شيء منتشر جدا، كل علبة بتكلفك بين 5-15 شيكل.
0: صحيح.
1: طبعا لما يجي يبيعوهم بيبيعوهم ب300 و400 بفهموكم ان هذا الكريم اللي هو حيحل كل مشاكل الدنيا، الحل السحري والحل الجذري، ولازم تستخدموهم. وتعرف الشغلة السهلة الواحد من يكشفها عشان ما يكونش الواحد مضحوك عليه كمريض، انه بس مجرد على العلبه مكتوب اسم المصنع اللي ورا، بكل مصنع بيصنع كريمات يسموهم برايفت ليبلينج او ماركه خاصه، تقدر تتصل عليهم تقول انا بعمل نفس هذه العلب بس في اسمك، وتلاقيها بين 5-10 شيكل، وهذا حيكون كله موجود. واذا حتى اذا بدك كميه اكبر تقدر تاخذها بالنصفين، تسميها راديو راي لاين، بالنصفين بتكلفه $1-1.5. وبيبيعولك اياها اغلى من المنتجات الامريكيه الالمانيه الانجليزيه الفرنسيه اللي بتكلف بين 30-40 شيكل لمعظم المرضى،
0: واغلى من الادويه. يعني انت كمان لما انت توصف للمريض دواء ولا مرهم لحب الشباب او لاي مشكله جلديه بيكون ممكن ارخص بكتير الدواء.
1: طبعا اساسا احنا اول شيء انهم مش مفيدات. في واحد يقول لك انا بجرب، لا انت ما بتجرب، احنا المرضى عندنا سرعه الفيلم مش في ايران تجارب، التجارب بتكون خمس سنين 10 سنين في المختبرات في المعامل الطبية على الحيوانات بعيدة عن السمعين على الفيران على الأرانب قبل ما يوصل للدواء الرفع الصيدلي وبيعملوا على شريحة كبيرة من المرضى وبيلموا المضاعفات وبيلموا الفائدة منها وبكتبوها في كتب علمية وهيك فعليا العلم بينكتب. وبعد ما أجي أنا أكتب لك الدواء هذه التجارب بيكون مكتوبة 10 سنين قبل ما يكون الدواء عرفت الصيدلية.
0: نعم.
1: أنا مجي أجرب على مريضي قبل ما أشوف مريضي عنده الحالة هيك
0: بدي أعالجه
1: عشان أجرب. في كتب مكتوبة بتقول لك هذا المريض عنده علاجه هيك في نسبة نجاح في نسبة فشل ضئيلة للمرض في مضاعفات مكتوبة معروفة وهيك الواحد يتعامل مع أي حالة مرضية في الطب مش أنا أبيع كريمات. وطبعا لازم نتذكر دائما ممنوع أي حد مقدم علاج إنه يكون له صفة مادية أو نسبة مادية أو سنترة مادية من العلاج المكتوب وهذا الحكي اسمه تضارب مصالح وشرعيا يعتبر رشوة
0: طبعا
1: يعتبر رشوة والقانون بينهي عنه
0: لكن
1: يعني حتى في قانون وزارة الصحة في الدستة وفي المناطق الأردنية لا يجوز لأي طبيب أي عيادة سواء طبيب أسنان أو طبيب بشري إنه يبيع منتجات عنده في العيادة. أنا ما بعرف ليش القانون موجود على العيادات أي نعم مش مطبق بقوة بس مسموح للآخرين إنهم يبيعوا شو ما بدهم
0: يعني حتى لو مش كانت ظاهرة كبيرة. أنا ما عمري شفت دكتور بيبيع يعني يمكن أو صدفتي يمكن موجودة لكن مش الحمد لله أنها مش بالكثرة اللي ممكن نتوقعها.
1: هلأ في بعض الطرق للأسف أنه في طبعا معظم الأطباء ملتزمين في القوانين والأخلاق العلمية والطبية
0: نعم.
1: لكن للأسف في أكثر من واحد دائما القانون
0: شذوذ شذوذ طبعا شذوذ عن القاعدة.
1: هلأ يكون عنده تعامل مع بعض شركات الكريمات أو عنده تعامل بيكون بكتب لهم هذه الكريمات بيكون
0: له واسطة ومستفيد نعم.
1: هذا وقت تعتبر للأسف رشوة للأسف هذا الحكي بلوث الصورة العامة للأطباء أو غير الأطباء.
0: بس مش دائما دكتور يعني ممكن أحيانا يلجأ طبيب الجلدية أنه يوصف دواء من شركة عالمية غالية وفي حالات زي هيك يعني عشان ما ناس تنقذ لما يشوفوا إشي
1: 100% لازم تقدر توصف الدواء لا طول ما هو ما عندك مصلحة مادية أو مصالح شخصية هذا الدواء عادي أوصف اللي بدك إياه حتى لو غالي أو رخيص. الشغلة مش موضوع غالي أو رخيص السؤال هل أنت كتبت هذا الدواء عشان المريض يحتاجه ويعالجه أو أنت كتبته عشان أنت لك مصلحة خاصة هذا تضارب المصالح.
0: نعم.
1: كتبت الدواء سعره غالي لا حول ولا طول ما أنا ليش مصلحة مادية في هذا الموجود مش مشكلتي يعني
0: مزبوط.
1: يعني
0: مزبوط.
1: والله عين المريض والله عين كل واحد على سعر الدواء بس بنفس لك أنا كتبت عشان هذه حاجتك يا مريض ما كتبت لك الكريم الفلاني حقه 200 شيكل مثلا وهو بديله ب 20 شيكل أو الكريم الكافي. أنا شخصيا أنا كالعيادة اللي يمكن 13 سنة طبيب جلدية لا أذكر أني وعالجت مريض حاب الشباب بوصفة طبية عدت 100 و200 شيكل بالصيدلية للصيدلية مش للدكتور
0: نعم
1: تشفيته فقط
0: صحيح
1: ما إله كان لجل عشان أنا بيجيني مرضى بتعالجوا 700 و800 شهريا بين كريمات بين جلسات بين تنظيف بشرة وطبعا هذه الخزعبلة اللي بيسموها تنظيف بشرة بتفق على الناس الخاسفين لأن وجهنا أداة طيارة بدها مسح غبرة في اليمين مش شيكم تنظيف بشرة هذه جلسة نصاها تسالي زي الواحد رايح على الإسباء بس هي مش جلسة علاجية عمرها ما كانت جلسة علاجية
0: تمام.
1: ما بعرف إذا عمرك عملت جلسة تنظيف بشرة.
0: أنا لا للآن أنا ما بروح ما بروحش بولا كل هاي الأشياء بمشي وراها للأسف ولا بمشي ورا تعال بلازما وتعال أحقن وتعال أسوي وتعال كريم
1: هلا البلازما مش نحكي هل تعتبر علاجات لبعض الأمور
0: يعني
1: في عليها معلومات
0: ممكن بس قصدي الأشياء اللي بتعرف التجميلية الأشياء اللي ممكن تكون تجارية كمان
1: هلا تنظيف بشر هذا الناس صارت البنات للأسف مهووسات كأنه أو كل شهر لازم يعملوه
0: هذا
1: مش مضبوط هذه تنظيف البشر هم طبعا إيش بتسوي أنت بتروح على القرفين تقعدوا بحاولوا يطلعوا لكم الدهن الموجود بشكل طبيعي في وجهنا وهذا الحكي أساسا من الغدد الحلبية الموجودة في وجه إفرازها مستمر 24 ساعة بالضبط زي اللعاب يعني أول ما أعطر لك إياهم ونخليهم هرجع يتعبوا خلال أكمل ساعة.
0: نعم شكرا دكتور على كل هاي المعلومات الوقت أدركنا شكرا جزيلا لأنك بتحاول تعطي معلومات وعلمية حقيقية للناس وتشيل عنهم هالخزعبلات والأفكار اللي بيحملوها بشكل خاطئ. شكرا جزيلا دكتور إيهاب الصيام. سعد صباحك. شكرا.

0: الذل يضرب.
1: أبو أحمد
0: يضرب الحب.
1: شكرا على الحكمة. نستطيع أن نظهر أجسامنا بالزهد والصيام، لكن الحب وحده هو الذي يظهر يطهر قلوبنا. نور خمايسي رايح على نومة. أنا دائما بحكي اللي بيجي متأخر خير من أن لا يأتي. ليش يا نور؟ ليش تروح عليك؟ صباحك فل يا أسمرية خفيف الدم. صباح الجمال والسعادة يا سلمى فطاير، إليك والعايدة في إيطاليا، إناس، خلود، أماني، أمل، بنابلس وأم ثائر برام الله. كل الحب لإلك يا سلمى ولإلهم. أنا سرداد. أم أحمد كارم أبو أحمد. لأنه تحت الرقم محطوط أم أحمد فرحنا قرأناها يا كارم، أهلا وسهلا فيك. قهوة الصباح صحة وهنا مع أحلى صباح يا سمية. لازم سمينا قهوة الصباح مش أحلى صباح. ياسمينة بتقولك سندس لو معاكي مصاري وعملت عملتي كل اللي أنا حكيت لك عنه أكيد أكيد ما راح تنكدي بالمرة. على فكرة المصاري مش يعني مش كل شيء. شكرا يا عبود من ذوقك. محمد عابد أهلا وسهلا. محمد الكايد كمان أهلا يا أبو أنس. نسأل الله السيفتي. أبو أنس بقول لكم السيفتي يعني الأمان يا رب.

0: لا لا يا نور، نخلص أغاني كل مصطفى كامل في غيابي. مش لهالدرجة برضو، لا بدك تكذب اكذب شيء معقول أصدقه يا خمايسة. سمية بتحاول تتخيل صحباتها عاملين لها مفاجأة، بس ما تذكرت إنهم بيتقاتلوا على حبة علكة، بس تذكر هالموضوع بتتشنج. عادي الأصحاب ممكن يتقاتلوا مع بعض على أتفه الأسباب، الفكرة مش هون، الفكرة إنه هل بسرعة بيعودوا وبيتصالحوا ولا لا يا سمية؟ هاي المشكلة، مشكلة إنهم يحقدوا على بعض وهاي تبلش تحفر للتانية. ويلا الله يخلي لك ياهم يا سمية ويعملوا لك أحلى مفاجأة. هاي الرسالة عبارة عن تذكير لإلهم. وصلنا إلى ختام أحلى صباح اليوم.
1: الجمال ده كله يا محلاه طالع من عيني، مين يقابله مرة وينسى؟
0: يعني ممكن نور يكون مش عشان أحلى صباح رايحة عليه، نومي عشان المباريات ممكن.
1: أمرنا لله، مين ينولنا اللي شامل بالنا؟ حلي حلي فعيوني حلي.
0: منسميه امروات، قهوة الصباح، شاي الصباح، نسكافيه الصباح، الشمس الصباح، رقة الصباح، صوت الصباح اللي بدكم اياه. شكرا لبنك القاهرة عمان على تواصله مع برنامجنا. الموقع الالكتروني باللغة العربية، بس تحطوا على جوجل بيطلع لكم اول خيار. الشيني اكسترا، العروض مستمرة، في عرض لأربعة ثمانية وفي عرض على الفواكه والخضار الفريش، في عروض تابعوها على دجاج عزيزة أحيانا، وفي عروض ممكن تكون على منتجات العميد. شيني إكسترا، كل يوم في إش جديد وبكل الفروع.
1: وحلي حلي فعيوني حلي في وردي جري ويليا. سوري سوري يا حبيبي سوري، ده جمال لا يمكن أنسى.
0: حكينا عن الجلايات، اللي عندهم جلايات أقراص الجلايات كوانتوم، هدول كمان إشي تاني من البريق عدا عن الثلاث قطع اللي هي البودرة والملح والزيت. صاروا يعملوا لكم أقراص عشان طلبكم. محارم الضيافة، محارم ناشفة، إن شاء الله ما بتبلوها إلا بدموع الفرح ودموع السعادة، من شركة مجمع سيلة الظهر. مجموعة سلطات مشكلة بتقدم لكم إياها الجنيدي في ثلاجات السوبر ماركت. اختار النوع اللي بتحبه من السلطة واتذكرنا. صحة يا آيات على شاي الضيافة. قل أعوذ برب الفلق يا سلمى، أحوطكم بعين باسم الله أنت وصحباتك. صحبات سمية، طب شو رأيك يا سمية أنك أنت تعملي لهم مفاجأة أو تعزميهم على حسابهم على الزغلول؟ قولي لهم كل واحدة تدفع عن حالها، نظام أمريكي. الزغلول على مفترق دير شرف، صبايا شباب. إن شاء الله نشوفكم بالأيام القادمة وأنتوا أحسن وإحنا أحسن، وما نشوف أي إشي بيرجع لورا بل يتقدم إلى الأمام. إلى اللقاء.

0: الساعة الآن 11 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مستوطنون بحماية الاحتلال يقتحمون صباح اليوم الموقع الأثري في بلدة سباستيا شمال غرب نابلس. وفي ذات السياق تتعرض بلدة سباستيا لاقتحامات متكررة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال خاصة في المنطقة الأثرية في إطار محاولات فرض السيطرة على الموقع التاريخي وطمس هويته الفلسطينية. قوات الاحتلال تعتقل اليوم المواطن مازن أبو زهو عقب مداهمة منزله والعبث بمحتوياته في قرية الجلمة شمال جنين. سلطات الاحتلال تهدم صباح اليوم منزلا قيد الإنشاء في بلدة بيت لقيا غرب رام الله يعود للمواطن محمد عايد بدر. الدفاع المدني يدعو المواطنين إلى ضرورة الالتزام بإرشادات وتعليمات السلامة العامة في ظل الارتفاع الكبير على درجات الحرارة، محذرا من تزايد احتمالية اندلاع الحرائق والحوادث الناجمة عن الإهمال. كوريا الجنوبية والجزائر تتفقان على إنشاء خدمات جوية مباشرة وتحديد حقوق النقل الجوي بين البلدين. الحرس الثوري الإيراني يعلن أنه استهدف طائرات للجيش الأمريكي في مطار العقبة في الأردن وألحق أضرارا بها وفق ما أوردت وسائل إعلام إيرانية رسمية. الكويت يعلن التصدي لموجتين من الهجمات الإيرانية بطائرات مسيرة منذ فجر اليوم، فيما أطلقت البحرين صافرات الإنذار في أرجاء البلاد. أسعار النفط تقفز في مستهل التعاملات الآسيوية اليوم مع تصاعد التوتر العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، ما أثار مخاوف متزايدة من تعطل إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.ps دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: تهدد مساعي إيران وأمريكا لتحصيل رسوم من السفن المارة في مضيق هرمز بقفزات في الأسعار. تطال المستهلكة لتبدأ بالطاقة ولا تنتهي بالغذاء. فطهران تسعى إلى تحصيل مقابل لخدمات الأمن والسلامة وحماية البيئة في المضيق. ويتزامن هذا مع تجدد المواجهات بين الطرفين وتراجع الثقة في التفاهم الأمريكي الإيراني الذي أبرم في حزيران الماضي. يدفع تصاعد التوتر الأمريكي الإيراني والتوقف شبه التام لحركة الملاحة المرصودة عبر مضيق هرمز في بعض الأيام، يدفع مصافي التكرير الآسيوية إلى إعادة التفاوض على شراء مزيد من النفط الأمريكي في محاولة لتأمين بدائل للإمدادات الخليجية المهددة بالتوقف. وقالت وكالة بلومبرغ إن المفاوضات بشأن بيع شحنات في السوق الفورية استؤنفت، لكن الفجوة بين الأسعار التي يعرضها البائعون وما يقبل المشترون بدفعه لا تزال واسعة للغاية.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: لاننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا. إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا

0: مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: تناسب إيقاع حياتك.

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مستوطنون بحماية الاحتلال يقتحمون صباح اليوم الموقع الأثري في بلدة سباستيا شمال غرب نابلس. وفي ذات السياق تتعرض بلدة سباستيا لاقتحامات متكررة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال خاصة في المنطقة الأثرية في إطار محاولات فرض السيطرة على الموقع التاريخي وطمس هويته الفلسطينية. قوات الاحتلال تعتقل اليوم المواطن مازن أبو زهو عقب مداهمة منزله والعبث بمحتوياته في قرية الجلمة شمال جنين. سلطات الاحتلال تهدم صباح اليوم منزلا قيد الإنشاء في بلدة بيت لقيا غرب رام الله يعود للمواطن محمد عايد بدر. الدفاع المدني يدعو المواطنين إلى ضرورة الالتزام بإرشادات وتعليمات السلامة العامة في ظل الارتفاع الكبير على درجات الحرارة، محذرا من تزايد احتمالية اندلاع الحرائق والحوادث الناجمة عن الإهمال. كوريا الجنوبية والجزائر تتفقان على إنشاء خدمات جوية مباشرة وتحديد حقوق النقل الجوي بين البلدين. الحرس الثوري الإيراني يعلن أنه استهدف طائرات للجيش الأمريكي في مطار العقبة في الأردن وألحق أضرارا بها وفق ما أوردت وسائل إعلام إيرانية رسمية. الكويت يعلن التصدي لموجتين من الهجمات الإيرانية بطائرات مسيرة منذ فجر اليوم، فيما أطلقت البحرين صافرات الإنذار في أرجاء البلاد. أسعار النفط تقفز في مستهل التعاملات الآسيوية اليوم مع تصاعد التوتر العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، ما أثار مخاوف متزايدة من تعطل إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا بجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: أغنيات الزمن الجميل

0: والسياسة الأمريكية منذ سنوات طويلة تقوم على رفض إخضاع المواطنين الأمريكيين أو أي مسؤولين في الدول الحليفة لها لاختصاص المحكمة الدولية أو محكمة الجنائية الدولية. ولهذا السبب لا يوجد في التشريع الفيدرالي الأمريكي نص يلزم السلطات الأمريكية بتنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
1: شكرا جزيلا لك الباحث في الشؤون السياسية والقانونية الأستاذ علي أبو حبلة. بينت دراسة محلية أن الأزمات المتتالية التي تطرأ على توفر الوقود في الضفة الغربية يرد جزء منها لعدم تطبيق القرار بقانون رقم 5 لسنة 2023 بشأن تنظيم عمل الهيئة العامة للبترول، والذي ينص على إلزامية توفير مخزون استراتيجي. وذكرت معدة الدراسة الباحثة في مجالات السياسة والطاقة قمر البرغوثي أن سوق المحروقات المحلي يعمل بنظام المياومة ويقف عاجزا أمام شح التوريد من قبل الاحتلال نتيجة أي ظرف، وهو ما يخلق سياسة التحوط القسري التي تسهم في إبراز أزمة التزود العام.
2: أزمة المحروقات تتكرر لأنها ليست أزمة نقص في الوقود بقدر ما هي أزمة في إدارة أمن الطاقة. يعني الأزمات المتكررة هذه تكشف أن القطاع لا يزال هشا أمام أي متغير، سواء كان سياسيا أو أمنيا أو اقتصاديا، وذلك نتيجة الاعتماد الكبير على الإمدادات الإسرائيلية وعدم وجود سياسات داخلية قادرة على امتصاص الصدمات. لكن لا تكمن المشكلة فقط في الاعتماد على الاحتلال، بل أيضا في غياب أدوات داخلية للتعامل مع هذا الاعتماد. فلو نظرنا للقانون مثلا، سنجد قرار بقانون رقم 5 لسنة 2023 الخاص بالهيئة العامة للبترول، والذي نص على إنشاء مخزون استراتيجي، أي كمية من الوقود تستخدم عند حدوث أزمات أو انقطاع في الإمدادات. لكن الواقع أكد أن هذا المخزون غير موجود عمليا، وأن المحطات تعمل بما يمكن وصفه بنظام المياومة. يعني هي تبيع ما يصلها من الوقود أولا بأول دون وجود احتياطي، ولا تتوقف هذه الفجوة عند المخزون الاستراتيجي فقط. فالقانون أيضا منح الهيئة العامة للبترول صلاحيات أوسع تشمل تنظيم السوق والرقابة عليه وضمان استقرار الإمدادات، لكن ما كشفته الأزمة هو وجود فجوة بين هذه الصلاحيات وبين التطبيق العملي، سواء في الاستعداد المسبق للأزمات أو في إدارة السوق أثناء الأزمة أو حتى في التواصل مع المواطنين. كما أنه غياب الوضوح في إدارة الأزمة يولد حالة من فقدان الثقة لدى المواطنين، فهنا يتجه الناس إلى تخزين الوقود والغاز بكميات تفوق حاجتهم الطبيعية خوفا من انقطاعهم، وهو ما يطلق عليه بالتحوط القسري. طبعا هذا السلوك رغم أنه مفهوم من الناحية النفسية، إلا أنه يزيد الضغط على الكميات المتوفرة ويؤدي أيضا إلى تعميق الأزمة بدلا من احتوائها. بالتالي فإن تكرار الأزمة لا يعكس فقط نقصا في الإمدادات، بل يكشف خللا في سياسة إدارة قطاع الطاقة. فوجود قانون دون تطبيق فعال ووجود صلاحيات دون تفعيلها يعني أن كل أزمة جديدة ستعيد إنتاج المشهد نفسه من الطوابير والتخزين وارتفاع الأسعار. لذلك أرى أن القضية الأساسية ليست غياب التشريعات، وإنما تحويل هذه التشريعات إلى سياسات تنفيذية قادرة على حماية أمن الطاقة الفلسطيني.
1: ولكن قمر، الحديث عن حاجة الضفة الغربية لوحدها بشكل يومي إلى 4 ملايين لتر من الوقود، يصل منها يعني أكثر من النصف بقليل، ألا يؤدي ذلك إلى وجود أزمة يعني وهي تنعكس على الأرض بين فترة وأخرى ونشاهدها ونعيشها؟
2: أكيد طبعا هذا يعني أن السوق كان يتلقى

0: خلال الأزمة حوالي 60% فقط من احتياجه اليومي، أي أن هناك عجزا يقارب 1.5 مليون لتر يوميا. ومع عدم وجود مخزون استراتيجي يتحول هذا العجز مباشرة إلى طوابير ونقص في الوقود، خاصة مع زيادة الطلب بسبب التخزين.
1: قمر البرغوثي الباحثة في مجالات السياسة والطاقة، شكرا جزيلا لك. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية نجاح الضربات التي تم توجيهها إلى إيران في 9 ليالي التصعيد التي عقبت التوقيع على مذكرة تفاهم لوقف الحرب. وفق سنتكم فقد شملت الأهداف مراكز قيادة عسكرية ومواقع للدفاع الجوي والمراقبة ومنصات لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وشبكات اتصالات، وهدفت إلى مواصلة تقليص قدرة إيران على مهاجمة السفن والبحار في مضيق هرمز. وبموازاة ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تعرضت لأضرار بالغة جدا ولا يمكن لها أن تمتلك سلاحا نوويا، رغم أنها ما زالت تمتلك بعض الصواريخ والطائرات المسيرة. وادعى ترامب أن الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز. هذا ونقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قوله إن واشنطن لا تزال منفتحة على حل دبلوماسي مع طهران. وتوعد وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس من جانبه بالرد بقوة على أي هجوم إيراني، فيما أعلن رئيس أركان الجيش يال زمير أن تل أبيب تواصل رفع مستوى الجاهزية تحسبا لأي تطورات مرتبطة بالمواجهة، مؤكدا أن الجيش مستعد للعودة الفورية إلى القتال في حال تجدد التصعيد. ولكن هل سيتجدد التصعيد وفق رغبة تل أبيب؟ وهل ستدخل الحرب طورا جديدا أكثر اتساعا وشمولية؟ يجيب عن ذلك الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أيمن الرسان الذي تحدث لرايا من عمان.
2: يبدو أنه استمرار الحرب يخدم حسابات نتنياهو، اللي بيشوف باستمرار حالة الطوارئ فرصة للحفاظ على تماسك الائتلاف السياسي مع سعيه لدفع واشنطن نحو مزيد من التصعيد العسكري. يعني أنا بعتقد أن الاستعدادات العسكرية لدولة الاحتلال في هاي المرحلة يعني باعتبارها مفتوحة على احتمالات تصعيد أكبر، وتسعى إلى رفع جاهزية قواتها تحسبا لتوسع رقعة المواجهة، وتشمل هذه الاستعدادات تعزيز منظومة الدفاع الجوي ورفع حالة التأخب في الجبهات المختلفة وتكثيف التنسيق العسكري مع الولايات المتحدة والاستعداد لسيناريوهات تتضمن هجمات صاروخية أو مسيرات أو عمليات متعددة الجبهات. لكن هذه الاستعدادات لا تعني بالضرورة أن قرار الحرب الشاملة قد اتخذ، بل تعكس مبدأ الاستعداد الأسوأ مع الإبقاء على هامش المناورة للسياسة العسكرية. وفي الوقت نفسه قد ترى القيادة الإسرائيلية لدولة الاحتلال أن استمرار الضغط العسكري يحقق مكاسب استراتيجية، سواء بإضعاف القدرات الإيرانية أو يمنع طهران من إعادة بناء قدراتها دون تحمل كلفة حرب برية واسعة. وبالتالي فإن الاستعدادات الإسرائيلية تعد مؤشرا على ارتفاع احتمالات اتساع المواجهة، لكنها ليست دليلا قاطعا على أن حربا إقليمية شاملة أصبحت حتمية. وسيبقى مسار التصعيد مرتبطا بحجم الردود الإيرانية ومستوى الدعم الأمريكي ومدى قدرة الجهود الدبلوماسية على احتمال احتواء الأزمة قبل خروجها عن السيطرة. يعني
1: اسمح لي أستاذ أيمن الرسان أن أسأل، يعني متى يمكن أن يتخذ هذا القرار بأن الحرب الشاملة يجب أن تقوم في هذه المرحلة؟ كيف سيكون هذا الرد الإيراني الذي يعني سيوقعها إذا جاز لنا التعبير في حرب أوسع وبمشاركة دول أكثر في العالم، لا سيما أن هنالك يعني كما تقول تحركات عسكرية في دولة الاحتلال على الأقل، وهي بالتالي تعكس صورة لما قد يجري في دول أخرى.
2: نعم، يعني الحرب الحالية تبدو أقرب إلى حرب شل لوجستي وإرغام استراتيجي تهدف إلى تقويض قدرة إيران على إدارة معركة مضيق هرمز ورفع كلفة استمرار المواجهة مع إبقاء جميع الخيارات مفتوحة، دون أن يعني ذلك أن حربا برية شاملة أصبحت وشيكة. لكن يعني إحنا بنشوف أنه ما بنقدر نقول أنه إيران تتجنب قصف إسرائيل بشكل مطلق، لكن يعني أنا هي من وجهة نظرها أنه تركيز الحالي أقل على إسرائيل لعدة اعتبارات، لتجنب توسيع الحرب إلى مواجهة شاملة تستجلب ردا أمريكيا إسرائيليا أكبر، وإعطاء الأولوية لأهداف تعتبرها أكثر تأثيرا، وحفاظ إيران على قدرتها الصاروخية واستخدامها بصورة انتقائية، وأيضا ترك مساحة للمناورة السياسية. يعني أنا بشوف أنه إيران هي تعمل بشكل نوع من إدارة التصعيد.
1: شكرا جزيلا لك العميد أيمن الروسان الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من عمان.
3: الأخبار أولا بأول.
1: إلى هنا سيداتي سادتي نصل إلى نهاية الواحدة الإخبارية قدمناه لحضراتكم من راي أف أم، نشكر لكم المتابعة، هذه تحيات محدثكم رامي سمارة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: الأخبار المحلية،
4: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
3: العربية والعالمية،
4: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
3: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية،
5: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
3: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. الواحدة الإخبارية يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.
6: صيفته وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد، السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد، السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس.

0: آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
1: مصنع وشركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599 036 70. مالتي لوك، أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على رايا أف أم.

0: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في كل رياضة أسماء تصنع الفارق، وضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون واحد من تلك الأسماء التي ارتبطت بالنجاح والإنجاز، لاعب كتب فصولا مميزة في مسيرته مع نادي جيوس حيث أسهم في تحقيق جميع الألقاب المحلية وكان شاهدا وصانعا للعديد من اللحظات التي بقيت راسخة في ذاكرة الجماهير. إنه خالد قدومي.
1: في البداية كانت مع نادي جيوس عام 2012 وتم ترفيعي للفريق الأول عام 2014. حققت جميع البطولات المحلية مع نادي جيوس، دوري وكأس وسوبر. شاركت مع نادي جيوس في بطولات خارجية كان أبرزها البطولة العربية في مصر عام 2015، وشاركت مع عدة أندية فلسطينية في بطولات خارجية منها الصداقة الفلسطيني، النبلياس، وفريق القدس وغزة الرياضي. وطبعا حققت جوائز فردية مع الأندية كجائزة أفضل حائط صد في بطولة الكرمل الدولية الودية.
0: وبفضل عطائه ومستواه الفني نال شرف تمثيل المنتخب الوطني لاعبا ليحمل اسم فلسطين في مختلف الاستحقاقات.
1: كانت البداية مع منتخب الشباب عام 2013 في تونس، وفي عام 2015 تم استدعائي للمنتخب الأول. ولغاية اللحظة شاركت في العديد من البطولات الخارجية مع المنتخب كان أبرزها بطولة التضامن الإسلامي في أذربيجان عام 2017، والبطولة العربية في مصر عام 2018، ودورة الألعاب العربية في الجزائر عام 2023.
0: إنها قصة رياضي جمع بين الموهبة والإصرار وترك أثرا واضحا في مسيرة كرة الطائرة الفلسطينية ليصبح نموذجا يحتذى به لكل لاعب يحلم بالوصول إلى منصات التتويج وتمثيل الوطن.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: أقوى الأفلام العالمية. This family
2: is going to war. أنت محمد حسين؟
3: أنت لوني محمد.
1: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية، تتابعونها على راية تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. راية تي في.
4: بسمع الإذاعة كيلو.
5: شفت لنا الأمورة؟ يا أهلين.

بجنادي إن كنا. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

إعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599992995 0599992995.

0: الساعة الآن 2:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا، والإصابات إلى أكثر من 173 ألف جريحا منذ 7 تشرين الأول 2023. قوات الاحتلال تهدم اليوم منزلا وبركسا في بلدة بيت عوى غرب الخليل. مستوطنون يقدمون اليوم على قطع وإتلاف أعمدة الكهرباء في منطقة بقرية بيتلو غرب رام الله، فيما أعاد مستوطنون تدمير شبكة مياه الشرب في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم للمرة الخامسة خلال الأيام الماضية، فيما سرق مستوطنون أيضا الليلة الماضية كشكا لبيع المشروبات قرب قرية عنزة جنوب جنين. صحيفة إسرائيل هيوم تفيد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد مساء اليوم اجتماعا أمنيا على ضوء التصعيد مع إيران. طهران تعلن أن الاتصالات الدبلوماسية مع واشنطن عبر وسطاء ما زالت متواصلة رغم الضربات العسكرية الأمريكية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز وأن إيران فقدت معظم قدراتها العسكرية. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تقول أنها عطلت سفينة وغيرت مسار 6 سفن تجارية أخرى في إطار الحصار البحري المفروض على إيران. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.ps دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: 2026 خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد صفا bank.ps أو اتصلوا على 1705 66 66 6 أو 1805 66 66 6.
1: الملكي، لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
2: وأول أوردر

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مع بنك القدس، حوالات وسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الوجبات صحية وخفيفة بين الوجبات الرئيسية يساهم في تحسين عملية الهضم ويمنع الشعور بالجوع الشديد وتناول الكميات الزائدة من الطعام.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة مواطنين مساء اليوم بعد قصف قوات الاحتلال مركبة قرب مفرق الغفري وسط مدينة غزة، فيما يواصل جيش الاحتلال خروقات وقف إطلاق النار في مختلف مناطق قطاع غزة. نادي الأسير يقول إن إدارة سجون الاحتلال حولت خلال الأشهر القليلة الماضية استخدام الرصاص المطاطي بحق الأسرى إلى سياسة عقابية ممنهجة تمارس بصورة متكررة ومنظمة، وقد طالت عشرات الأسرى الذين أمكن للمؤسسات المختصة توثيق حالاتهم، في حين يرجح أن يكون العدد الفعلي أعلى بكثير في ظل استمرار القيود المشددة على زيارات الأسرى. جماهير شعبنا في بلدة دير جرير شرق رام الله تشيع اليوم جثماني الشهيدين عودة عبد الرحيم عودة فراخنة 53 عاما وأحمد عادل رشيد أبو مخو 26 عاما، اللذين ارتقيا برصاص قوات الاحتلال إثر هجوم شنه مستوطنون على البلدة منتصف الليلة الماضية. قوات الاحتلال والمستوطنين يصاعدون اليوم اعتداءاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية عبر هدم منازل ومنشآت وتخريب البنية التحتية واستهداف ممتلكات المواطنين. سلطات الاحتلال تقتحم اليوم منزل اللواء بلال النتشة في حي شرفات في مدينة القدس المحتلة وتسلمه بلاغا لمراجعة المخابرات في مركز تحقيق المسكوبية غدا. أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز حاجز 700 دولار لكل 1000 متر مكعب في تعاملات اليوم للمرة الأولى منذ 23 آذار الماضي، مدفوعة بتجدد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس 3:00 مساء.
7: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: رايا اف ام بتقدم بانوراما رايا.
2: هذا البرنامج برعاية
3: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
4: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا من وين ما كنتم بتسمعونا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي بانوراما رايا اللي منطول عليكم في عبر شبكة رايا الإعلامية كل أيام الأسبوع من الأحد للخميس. طبعا ما بننسى أنه هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي وشركة البركة للتأمين الإسلامي. ما أنه إحنا لساتنا في بداية الأسبوع وارتفاع درجات الحرارة، فمنحذركم من أنكم تكونوا تحت أشعة الشمس في وقت الذروة، أي في وقت الظهر وبعد الظهر، واشربوا مي كتير وديروا بالكم على حالكم. ومنطل عليكم بنظرة خفيفة وسريعة على أهم وأجدد وأحلى الأخبار من حول العالم، من تكنولوجيا لقصص بتسلي وغريبة وطريفة بتسليكم بعد نهار طويل مليان شغل.

بما أنه نحكي عن درجات الحرارة فخلينا نبلش في خبرنا الأول لهذا اليوم في تحذير من الدفاع المدني. بانوراما راجع. طيب، دعا الدفاع المدني المواطنين إلى ضرورة الالتزام بإرشادات وتعليمات السلام العامة في ظل الارتفاع الكبير على درجات الحرارة، محذر من تزايد احتمالية اندلاع الحرائق والحوادث الناجمة عن الإهمال، وأكد على ضرورة عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة تحت أي ظرف وحتى إذا كانت المدة قصيرة نظرا لارتفاع السريع في درجات الحرارة بداخلها وما يشكل ذلك من خطر حقيقي ومباشر على حياتهم. كما شدد على ضرورة إزالة العبوات المضغوطة زي الأداحة وعبوات مزيل العرق من داخل المركبات تجنبا لانفجار بفعل درجات الحرارة المرتفعة. وكمان دعا المواطنين للامتناع عن إشعال النيران في الأعشاب الجافة أو المناطق الحرجية وعدم التخلص من النفايات بالحرق لما قد يسبب ذلك من حرائق يصعب السيطرة عليها في ظل الظروف الجوية السائدة. وأشار إلى أهمية الاستخدام الآمن للطاقة الكهربائية من خلال تجنب الأحمال الزائدة على الشبكة الكهربائية وعدم تشغيل الأجهزة والمكيفات بصورة مكثفة لفترات طويلة للحد من مخاطر التماس الكهربائي. وأكد الدفاع المدني ضرورة الاتصال الفوري برقم الطوارئ 102 عند وقوع أي حادث أو طارئ، مجددا دعوته للمواطنين بضرورة الالتزام بإرشادات السلامة في ظل موجة الحر السائدة.

انه لسه بنحكي عن الشوب وحرارة ودرجات الحرارة العالية، فخبرنا بحكي عن ليش الايس كريم بتكون ازكى بالصيف. ما تحس انه الايس كريم بالصيف له طعم غير وكأنه ألذ من اي وقت تاني بالسنة؟ الغريب انه العلماء بيحكوا انه هاي الوصفة نفسها ما بتتغير، واللي بتغير هو احنا. لما الجو يكون حار جسمنا بصير يدور على اي اشي بارد ينعشنا، واول ما توصل اول لقمة ايس كريم للتم الدماغ بيستقبل اشارات البرودة والطعم الحلو والدسم بنفس الوقت، وهي التركيبة اللي بتنشط مركز المتعة بالدماغ، فبنحس انه الطعم صار ازكى بكتير. والاغرب من هيك انه الايس كريم فعليا ما بيخفض حرارة الجسم بشكل كبير، لكنه بيعطينا احساس سريع بالانتعاش، عشان هيك بنحس انه ريحنا من الحر. وفي سبب تاني كمان انه الذاكرة، لانه اغلبنا بيربط الايس كريم بالصيف والبحر والعطل والطلعات وحتى ذكريات الطفولة، فيعني كل لقمة مش بس عشان طعمها حلو، كأنه بترجعك ذكريات كتير حلوة كمان لورا. فاذا حسيت اليوم انه الايس كريم ازكى من اي وقت مضى، يمكن السر مش في الايس كريم نفسها، السر بيكون بالحر والذكريات.

دبب يقتحم حديقة منزل ليستمتع بس بمسبح الأطفال. بانوراما راجع. إذا مفكرين إنه الحر مزعج بس إلنا إحنا البشر، فلا، حتى الدببة صار بدها تبرد على حالها. بولاية كولاردور الأمريكية أصحاب بيت وصلهم إشعار من كاميرات المراقبة، ولما فتحوا يشوفوا شو القصة انصدموا، لقوا دب أسود داخل على حديقة البيت بكل هدوء، والغريب إنه ما راح يفتش بالزبالة ولا قرب على الأكل، راح دغري على مسبح بلاستيك صغير تبع أطفال وكان مليان مي. الدب نزل جوا المسبح وقاعد يرش المي حواليه ويتقلب يمين وشمال وكأنه قاعد بمنتجع مش بحديقة بيت، وظل مستمتع بهذا المشهد كذا دقيقة قبل ما يطلع ويكمل طريقه بكل هدوء ومن غير ما يكسر أو يخرب أي إشي في الحديقة أو حتى في البيت. أصحاب البيت ضحكوا وحكوا إنهم متعودين يشوفوا حيوانات برية في المنطقة، بس أول مرة بيشوفوا دب جاي مخصوص يعمل استجمام صيفي بمسبح أولادهم. أما الفيديو فانتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، والناس علقت بمزح إنه واضح هذا الدب طفش من الحر وقرر يحجز أقرب مسبح مجاني.

0: وهلا مستمعينا خلونا نتوقف في فاصل قصير ونرجع مرة ثانية لنكمل معكم باقي جولتنا وأخبارنا لهذا اليوم.
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. وبعد اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: 99 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: وقف، إذا كنت من عشاق الشاورما بدك شاورما عن جد، بدك طعم من أول لقمة يخليك تقول هاي هي الشاورما اللي بدور عليها، بدك دجاج طازج ولحمة غنية بالنكهة وصوصات خاصة وخلطات سرية صنعت الفرق. إذن أهلا بك في شاورما سحيتا. في سحيتا ما منقدم شاورما وبس، بنقدم تجربة وطعم بيرجعك إلنا مرة ومرتين وكل مرة. زورونا في نابلس مفرق البدوي، دوار الشهداء مقابل بنك الأردن، والمنطقة الشرقية عند دوار الغاوي، وفي محافظة سلفيت مجمع بديالاند. شاورما سحيتا، النكهة الأصلية، الجودة اللي بتثبت فيها، والطعم اللي ما بيتكرر. شاورما سحيتا، لما تكون الشاورما عن جد.
2: مصنع وشركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله، جفنة، طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز اند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599 036 70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.

0: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175 02-240-2603 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
3: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا وبكل حدا بنضم لنا في هذا الجزء من حلقتنا، مكملين معكم في بانوراما رؤيا. وطبعا بنحب نذكركم بترددات البث إذا كنتوا بتحبوا تسمعونا وين ما كنتوا، إذا كنتوا في الجنوب وريحة والأغوار على 96.8، أما إذا كنتوا في الوسط وجنين والخليل على 98.3، أما إذا كنتوا في الشمال على 96.4. ونروح لخبر جديد، سائح بيكتشف أن الفندق اللي حجزه موجود في بلد تاني. تخيلوا توصلوا على المطار وتكونوا مجهزين الشنط ومتحمسين للإجازة وكل إشي مرتب، وفجأة تكتشفوا أن الفندق اللي حاجزينه مش في المدينة اللي أنتوا فيها أصلا. هذا بالضبط اللي صار مع سائح، كان مخطط لرحلته وحجز فندق عبر الإنترنت، وبعد ما وصل لوجهته بدأ يبحث عن عنوان الفندق حتى يروح يرتاح بعد السفر. لكن المفاجأة كانت لما اكتشف أنه هذا الفندق اللي حجزه بيحمل نفس الاسم تماما لكن موجود في بلد تاني. المشكلة كانت بسبب تشابه أسماء الفنادق، فهناك في أكثر من مكان حول العالم بيحمل نفس الاسم، والسائح اختار الفندق الصح من ناحية الاسم لكن اختار المكان الخطأ من ناحية الخريطة. في البداية ظن أنه في هناك خطأ بسيط ورح يتم حله بسرعة، لكنه اكتشف أن المسافة بينه وبين الفندق الحقيقي بتحتاج لرحلة جديدة، فاضطر يدور على مكان جديد لحتى يقعد فيه ويعيد ترتيب خطته بالكامل. القصة هاي انتشرت لأنها بتمثل واحدة من أكثر أخطاء السفر شيوعا، فأحيانا المسافر بيركز على صورة الفندق والتقييمات والأسعار وبنسى أهم تفصيل ألا وهو العنوان. والطريف أنه هذا السائح حكى بعد أنه تعلم درس مهم، قبل ما تحجز أي فندق لا تكتفي أنك تعرف بس اسمه، لازم تعرف بأي بلد موجود. فيعني ممكن تكون أنت جاهز لعطلة الأحلام والشنطة بإيدك، لكن الفندق نفسه يكون مستنيك في قارة أو دولة تانية.

مدينة كاملة بتغير لونها والسبب مش مهرجان. تخيلوا تصحوا الصباح وتطلعوا من البيت وتلاقوا المدينة اللي انتوا عايشين فيها تغير شكلها بالكامل، الشوارع والحدائق وحتى الأرض صارت وكأنها لوحة مرسومة باللون الوردي. هذا المشهد الساحر صار في إحدى المدن اليابانية خلال موسم تفتح أزهار الساكورا، وهي أشجار الكرز المشهورة هناك. لكن المفاجأة أن اللون الوردي ما ظهر بسبب احتفال أو مهرجان ضخم، بل بسبب الطبيعة نفسها. مع تفتح ملايين الأزهار في نفس الوقت، بلشت البتلات تتساقط على الشوارع والحدائق لتغطي المكان بطبقة وردية ناعمة، خلت السكان والسياح يحسوا كأنهم دخلوا عالم من الخيال. الناس طلعوا لالتقاط الصور، وبعضهم قعد بالساعات للاستمتاع بالمشهد، لأنه هذا الجمال ما رح يستمر لوقت طويل. فبعد أيام قليلة بتتساقط معظم الأزهار وبرجع المكان لشكله الطبيعي. والأحلى أنه اليابانيين ما اعتبروا هاي الظاهرة مجرد منظر جميل، بل صاروا يشوفوا فيها التذكير بأنه الأشياء الحلوة أحيانا بتكون مؤقتة ولازم نستمتع فيها قبل ما تختفي. فباختصار، المدينة ما احتاجت ديكور ولا إضاءة ولا حتى مؤثرات خاصة، الطبيعة لحالها قررت تعمل أجمل عرض بالألوان.

شو رأيك؟ قرية بتمنع استخدام المنبهات والسبب غير متوقع. دراما راجع. مين فينا ما بحب يصحى الصبح بدون صوت المنبه والمزعج؟ لا رن عالية ولا زر غفوة بتضغطوا عليه 5 مرات. هذا بالضبط اللي حاولت تعمله إحدى القرى بطريقة غير عادية. في هاي القرية قرر السكان تقليل الاعتماد على المنبهات الحديثة، مش لأنهم بكرهوا التكنولوجيا، لكن لأنهم حسوا أن أصواتها المتكررة في الصبح صارت تسبب إزعاج وبتقطع هدوء المكان. الفكرة كانت أنهم يرجعوا لطرق أقدم للاستيقاظ، زي الاعتماد على ضوء الشمس وتنظيم مواعيد النوم والاستيقاظ بشكل طبيعي مع بداية النهار. بعض السكان رحبوا بهاي الفكرة وحكوا أن الصبح صار أكثر هدوء وأنهم صاروا يحسوا براحة أكبر بعد ما تخلصوا من صوت المنبه اللي كان يبدأ يومهم بالتوتر. لكن طبعا ما كان الجميع مقتنع، لأنه كان في أشخاص يحكوا أنهم ما بيقدروا يتخيلوا حياتهم بدون زر الغفوة، وأن المنبه بالنسبة لهم مش مجرد جهاز، بل هو الإشي الوحيد اللي بيمنعهم من التأخر عن العمل. هاي القصة أثارت نقاش طريف بين الناس، أنه هل فعلا أصبحنا نعتمد على التكنولوجيا حتى في أبسط الأشياء؟ وهل يمكن أنه يجي يوم نرجع فيه للاستيقاظ بطريقة طبيعية زي ما كنا في زمان؟ يعني في وقت العالم كله بيدور على تطبيقات أكثر ذكاء، في قرية قررت تعمل العكس من هيك تماما وتحكي أنه أحيانا أفضل منبه هو الشمس لحالها.

امرأة بتكتشف انه صوتها بيشغل اجهزة البيت. تخيلوا تفوتوا البيت وتحكوا كلمة عادية جدا وفجأة تشتغل الاضاءة او يبدأ جهاز الموسيقى يشتغل او يتحرك بدون ما تعملوا او تطلبوا منه هذا الاشي. هذا بالضبط اللي صار مع امرأة بعد ما بدأت تلاحظ انه بعض الاجهزة الذكية في بيتها بتتصرف بطريقة غريبة كل ما حكت بصوتها. في البداية توقعت انه الامر مجرد صدفة، لكن مع تكرار الموقف صارت تنتبه انه بعض الكلمات اللي بتحكيها بتشبه اوامر مبرمجة داخل البيت. يعني ممكن تكون بتحكي مع شخص في البيت وفجأة تلاقي الاضواء انفتحت أو تسمع الموسيقى تشتغل من الغرفة الثانية، وكأن المنزل قرر يشارك في هذا الحديث. وبعد ما بحثت في إعدادات الأجهزة اكتشفت أن التكنولوجيا الحديثة صارت بتعتمد بشكل كبير على التعرف على الصوت، وأنه بعض الكلمات أو الجمل القريبة من الأوامر ممكن تخلي الأجهزة تستجيب حتى لو ما كانت هي بتقصد. القصة هاي أثارت الضحك بين الناس، لأن الفكرة أنه البيت بيفهم الكلام كانت قبل سنوات بتبدو زي مشهد من أفلام الخيال العلمي، أما اليوم فصارت موجودة في كل البيوت حول العالم.

غير البال. ونروح كمان لخبر غريب، سرقوا بنك وتركوا وراهم أغرب دليل. بانوراما راجع. تخيلوا معي الشرطة توصل لمكان جريمة سرقة وتبدأ تدور على أي دليل بيساعدها، زي بصمات أو كاميرات أو حتى أثار أقدام أو أي شيء ممكن يوصلها للص. لكن في واحدة من أغرب حوادث السرقة حول العالم، الدليل الأهم اللي وجدته الشرطة ما كان مسدس ولا حتى قفازات ولا ورقة، كان عبارة عن موزة. بعد ما تم الإبلاغ عن اقتحام هذا البنك، وصل المحققين للمكان وبلشوا بجمع الأدلة، وهناك لاحظوا وجود موزة متروكة في موقع الحادث. للوهلة الأولى ممكن الواحد يفكر إنها مجرد إشي عادي، لكن الشرطة تعاملت معها كدليل مهم لأنه عليها احتمال وجود بصمات أو آثار ممكن تساعد في معرفة هوية هذا الشخص المسؤول عن هاي السرقة. القصة طبعا أثارت موجة من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه كتير من الناس اعتبروا أنه هذا اللص ارتكب خطأ غريب جدا، فبدل ما يترك وراء أقل قدر ممكن من الأدلة، ترك وراء إشي واضح ممكن يساعد المحققين في الوصول لا إله.

رجل بيرفع قضية على شركة لأنه تليفونه أنقذ حياته. بانوراما راجع. عادة الناس بتشتكي لما التليفون يخرب أو يضيع أو يفقد البيانات، لكن هذا الرجل كان شكواه لسبب غريب جدا بس لأنه أنقذ حياته. القصة بلشت لما تعرض رجل لحادث أثناء القيادة، وفي لحظة الخطر فعل تليفونه بشكل تلقائي ميزة الاتصال بالطوارئ وأرسل إشعارات لطلب المساعدة، وهذا الأمر اللي ساعد فرق الإنقاذ على الوصول إليه بشكل سريع. لكن المفاجأة إنه هذا الرجل ما تعامل مع الموضوع كأنه وكأي شخص نجا من حادث، بل قرر إنه يرفع قضية على الشركة المصنعة لهذا التليفون. والسبب حكى بطريقة ساخرة أنه هذا التليفون تصرف من تلقاء نفسه واتخذ قرار نيابة عنه كأنه أصبح أذكى منه. طبعا القصة أثارت ضحك الناس لأن الرجل ما كان غاضب من أنه التليفون أنقذه، بل كان بده يسلط الضوء بطريقة طريفة على كيف صارت التكنولوجيا الحديثة بتتدخل في تفاصيل حياتنا اليومية. فالهواتف اليوم لم تكتفي بالمكالمات والصور، بل صارت قادرة على اكتشاف الحوادث وطلب النجدة وحتى معرفة إذا كان هذا الشخص بحاجة للمساعدة أو لا. يعني باختصار، زمان كنا نخاف أنه التليفون يضيع منا، أما اليوم منخاف أنه التليفون هو اللي يخاف علينا.

مطارات العالم تكشف عن أغرب الأشياء اللي نسيوها المسافرين. بانوراما راجع. لما الواحد يسافر عادة أكتر إشي بخاف ينساه هو جواز السفر أو المحفظة، لكن يبدو أن بعض المسافرين عندهم قائمة أغرب بكتير. المطارات حول العالم كشفت عن أشياء غريبة جدا تركها الناس وراهم بعد الرحلات، ومن بين المفقودات كان في آلات موسيقية كبيرة ودومة ضخمة ولوحات فنية وحتى أشياء ما بتخطر على البال. بعض الموظفين في المطارات حكوا أنه أغرب المواقف هي لما يرجع المسافر يدور على غرضه ويكتشف أنه ناسي بمكان واضح جدا. يعني ممكن الواحد يفتش على شنطة بكل مكان وهي تكون جنبه من البداية. وفي حالات طريفة ناس رجعوا يسألوا عن أغراض نسوها بعد أيام أو أسابيع كأنهم تذكروها فجأة. العاملين في المطار حكوا أنه ضغط السفر والاستعجال قبل الرحلة بخلي الناس ينسوا أشياء كتير ما كانوا يتوقعوا أبدا إنها ممكن تضيع منهم. فمع كل رحلة في مسافر بيحمل ذكريات جديدة، وفي مسافر برضو بترك وراء قصة غريبة بتستحق إنه نحكي فيها.

وإذا هيك مستمعينا بنكون وصلنا معكم لنهاية وختام حلقتنا لليوم من بانوراما رايا. إن شاء الله بكرة منشوفكم بنفس الموعد. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
6: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700-250-250.

0: الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة مواطنين مساء اليوم بعد قصف قوات الاحتلال مركبة قرب مفرق الغفري وسط مدينة غزة، فيما يواصل جيش الاحتلال خروقات وقف إطلاق النار في مختلف مناطق قطاع غزة. نادي الأسير يقول إن إدارة سجون الاحتلال حولت خلال الأشهر القليلة الماضية استخدام الرصاص المطاطي بحق الأسرى إلى سياسة عقابية ممنهجة تمارس بصورة متكررة ومنظمة، وقد طالت عشرات الأسرى الذين أمكن للمؤسسات المختصة توثيق حالاتهم، في حين يرجح أن يكون العدد الفعلي أعلى بكثير في ظل استمرار القيود المشددة على زيارات الأسرى. جماهير شعبنا في بلدة دير جرير شرق رام الله تشيع اليوم جثماني الشهيدين عودة عبد الرحيم عودة فراخنة 53 عاما وأحمد عادل رشيد أبو مخو 26 عاما، اللذين ارتقيا برصاص قوات الاحتلال إثر هجوم شنه مستوطنون على البلدة منتصف الليلة الماضية. قوات الاحتلال والمستوطنين يصاعدون اليوم اعتداءاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية عبر هدم منازل ومنشآت وتخريب البنية التحتية واستهداف ممتلكات المواطنين. سلطات الاحتلال تقتحم اليوم منزل اللواء بلال النتشة في حي شرفات في مدينة القدس المحتلة وتسلمه بلاغا لمراجعة المخابرات في مركز تحقيق المسكوبية غدا. أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز حاجز 700 دولار لكل 1000 متر مكعب في تعاملات اليوم للمرة الأولى منذ 23 آذار الماضي، مدفوعة بتجدد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: تهدد مساعي إيران وأمريكا لتحصيل رسوم من السفن المارة في مضيق هرمز بقفزات في الأسعار. تطال المستهلكة لتبدأ بالطاقة ولا تنتهي بالغذاء. فطهران تسعى إلى تحصيل مقابل لخدمات الأمن والسلامة وحماية البيئة في المضيق. ويتزامن هذا مع تجدد المواجهات بين الطرفين وتراجع الثقة في التفاهم الأمريكي الإيراني الذي أبرم في حزيران الماضي. يدفع تصاعد التوتر الأمريكي الإيراني والتوقف شبه التام لحركة الملاحة المرصودة عبر مضيق هرمز في بعض الأيام، يدفع مصافي التكرير الآسيوية إلى إعادة التفاوض على شراء مزيد من النفط الأمريكي في محاولة لتأمين بدائل للإمدادات الخليجية المهددة بالتوقف. وقالت وكالة بلومبرغ إن المفاوضات بشأن بيع شحنات في السوق الفورية استؤنفت، لكن الفجوة بين الأسعار التي يعرضها البائعون وما يقبل المشترون بدفعه لا تزال واسعة للغاية.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: لاننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
5: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
6: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
7: عند امتلاكك لمنزل العمر احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
5: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
6: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
8: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
2: لا وقت للبحث،
3: لا وقت للبحث،
2: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
3: رايا دوت بي اس،
2: الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي اس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: ممارسة التمارين الرياضية يعزز الصحة العقلية والجسدية. تمارين اللياقة البدنية تقوي العضلات وتحسن اللياقة والمزاج. اختر نشاطا تستمتع به مثل المشي أو السباحة أو ركوب الدراجة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
1: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

0: اعملوا الآن أوفر وأسرع حزم الـ 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: الساعة الآن 5:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة عدد من المواطنين مساء اليوم في قصف وإطلاق نار من الاحتلال على مناطق واسعة من قطاع غزة. حركة حماس تعلن اليوم عن انتخاب خليل الحي رئيسا جديدا للمكتب السياسي للحركة خلفا للشهيد يحيى السنوار. نقابة الصحفيين تقول اليوم إن قوات الاحتلال والمستوطنين ارتكبوا 467 جريمة وانتهاكا بحق الصحفيين والعاملين في الحقل الإعلامي خلال النصف الأول من العام الجاري. مستوطنون ينفذون اليوم اعتداء جديدا على أبار عين سامية، تمثل في الاعتداء على خطوط المياه وتخريبها ما أدى إلى توقف مؤقت لضخ المياه، فيما هاجم مستوطنون آخرون مساء اليوم مساكن المواطنين في قرية التوانة في بلدة يطا جنوب الخليل. قوات الاحتلال تسلم اليوم اخطارين للاستيلاء على مزيد من الأراضي لشق طريق استيطاني في بلدة سلواد شرق رام الله. الحوثيون يعلنون اليوم حظر الملاحة البحرية على السعودية، فيما قالوا إنه في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وتثبيت هذه المعادلة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غدا الثلاثاء حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ التغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: أقوى الأفلام العالمية. أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.bs أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مستمعينا مشاهدينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج راية رياضة. معكم في الإعداد والتقديم مجد القاسم، في الهندسة الإذاعية أحمد العجولي، أهلا بكم. البداية مع حصيلة الأسبوع في دقيقة، حيث اختتم منتخبنا الوطني للشباب معسكره التدريبي في العاصمة البحرينية المنامة. في قطاع غزة افتتاح البطولة السابعة لكرة القدم الشاطئية التي ينظمها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بالشراكة مع جمعية فلسطين الغد للتنمية المجتمعية. حقق منتخبنا الوطني للجوجيتسو ميداليتين برونزيتين في بطولة آسيا التي أقيمت في كازاخستان. اختتم الاتحاد الفلسطيني للكيك بوكسينج بطولته المركزية على صالة مجد أسعد بمدينة البيرة بمشاركة 200 لاعب ولاعبة مثلوا 29 ناديا من مختلف المحافظات. نظم اتحاد الكرة المصغرة تصفية محافظة سلفيت من بطولة القدس تحت 18 عاما على ملعب بلدية الزاوية. قام اتحاد الشرطة بالشراكة مع نادي صفا بطولة كرة القدم لليوم العالمي لمكافحة المخدرات التي جرت على ملعب صفا. نظم اتحاد السيارات سباقات الدريفت على حلبة جامعة الاستقلال. الرياضة العالمية بهدف خالد، إسبانيا تتربع على عرش المونديال على حساب الأرجنتين. البداية مع الرياضة المحلية، منتخبنا الوطني للشباب يختتم معسكره في العاصمة البحرينية المنامة. خلال المعسكر خاض منتخبنا 3 مباريات ودية جميعها مع البحرين، وطبعا هذا المعسكر يأتي في إطار الإعداد لمنتخبنا الوطني للشباب للتصفيات الآسيوية الشهر المقبل. دائما كل أمنيات التوفيق لمنتخباتنا الوطنية.

افتتح الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم البطولة 7 لكرة القدم الشاطئية في غزة، هذه البطولة التي ينظمها بالشراكة مع جمعية فلسطين الغد للتنمية المجتمعية.

سيكون معنا بعد قليل إن شاء الله الكابتن عماد هاشم مدرب منتخب فلسطين للكرة الشاطئية الحديث حول هذه البطولة طبعا التي تعتبر من بين البطولات التنشيطية التي ينظمها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم منذ فترة توقف الحرب أو الإعلان عن توقف الحرب ببطولات مختلفة، كان منها بطولات للناشئين وبطولات لخماسيات كرة القدم. الآن البطولة الشاطئية، طبعا منافسات الكرة الشاطئية تنتشر بشكل كبير جدا في قطاع غزة. في الرياضة المحلية أيضا مؤسسة شباب البيرة تكرم رواد الرياضة الراحلين. مؤسسة شباب البيرة قامت فعالية رياضية لتكريم عدد من الشخصيات الرياضية التي رحلت وتركت أثرا في مسيرة الرياضة في المدينة وحتى على مستوى الوطن بحضور عائلته. الفعالية شهدت مباراة ودية بين قدام المؤسسة ونجوم القدس انتهت بالتعادل قبل تكريم عائلات الراحلين تقديرا لعطائهم ودورهم في خدمة الحركة الرياضية. هذه الفعالية التي تأتي كلمسة وفاء من مؤسسة شباب البيرة للراحلين الذين قدموا الكثير للرياضة الفلسطينية.

0: إذن هذا في الرياضة المحلية، وبكل تأكيد نسلط الضوء على منتخبنا الوطني للجوجيتسو الذي حقق ميداليتين برونزيتين في بطولة آسيا للعبة. هذه البطولة أقيمت منافساتها في كازاخستان، وهي بكل تأكيد ليست البطولة الأولى هذا الموسم، وليست الميداليتين التي يحصدها الاتحاد هذا العام، إنما عديد الميداليات حصدها الاتحاد من خلال المشاركات الخارجية، وبالتالي إنجازات متتالية لهذا الاتحاد الذي يقوده بكل تأكيد الكابتن غسان مطر. هذه الرياضات الفردية التي تتميز بشكل كبير أيضا اتحاد الكيك بوكسينج من خلال البطولة المركزية التي أقيمت في مدينة البيرة بمشاركة واسعة من لاعبي الكيك بوكسينج، وبالتالي انتشار كبير للرياضات الفردية. نعود للحديث عن تكريم رواد الرياضة الراحلين. ينضم إلينا الآن الرئيس الفخري لمؤسسة شباب البيرة عزام إسماعيل. أستاذ عزام مساء الخير وأهلا بك معنا في رأي رياضة.
1: يسعد مساءك ويسعد مساء جميع مستمعي رأي رياضة.
0: حياك الله. إذن يعني بداية لو تحدثنا عن فكرة إقامة هذه الفعالية، ومن بينها كان مباراة كرة القدم، من أين أتت الفكرة وأهدافها؟
1: يعني هذه الفكرة أتت من واجب والتزام مؤسسة شاجرة بتكريم مجموعة من الراحلين الذين قدموا لمؤسسة شباب البيرة الكثير من العطاء سواء في مجال التدريب أو كلاعبين. فمن هنا وجدت إدارة المؤسسة أنها لابد إلا وأن تقوم بتكريم هؤلاء الرياضيين الذين رحلوا عنا في العام الماضي، وهم المدرب محمد شبيكة والمدرب واللاعب أيضا جمعة عطية وخلف أمير طه وهشام كيد. فكان لابد من إقامة مباراة لهم لتكريمهم على ما قدموه من عطاء وانتماء في رفع اسم مؤسسة شباب البيرة عاليا في سماء الوطن وأيضا في مجال التدريب الرياضي.
0: كان أيضا من لافت له تكريم حكمين، الحكم الفلسطيني هاشم كرزون وأيضا الحكم فارس خليل، بالإضافة كان لفتة جميلة اللي هي تكريم راحلي أيضا قدام القدس من قبل المؤسسة.
1: نعم، وأيضا يعني على هامش هذا التكريم، لأن مؤسسة شبيرة تؤمن دائما يعني بنظرة شمولية للرياضة، أيضا قامت بتكريم الحكمين المرحومين فارس خليل وهاشم الكرزون اللذين قدما للحركة التحكيمية الكثير والكثير على مدار عقود. فهنا أيضا قامت المؤسسة بتكريمهم، وأيضا شاركت نجوم القدس في تكريم اثنين من نجوم القدس وهم اللاعبان ماجد أبو خالد وإبراهيم نجم اللذين رحلا عنا في العام الماضي.
0: وبكل تأكيد مثل هذه التكريمات ومثل هذه الفعاليات تأتي كلمسة وفاء لهؤلاء الرياضيين ولذويهم أيضا. أشكرك جزيل الشكر رئيس الفخر لمؤسسة شباب البيرة الأستاذ عزام إسماعيل.
1: أشكركم.
0: حياك الله.

الآن ننتقل للحديث عن كأس العالم بهدف خالد، إسبانيا تتربع على عرش المونديال على حساب الأرجنتين. في ليلة اشتعل فيها الشغف والانتظار وحضر فيها الحلم والانتصار، خطفت إسبانيا كأس العالم أمام كل الكبار ليتوج الإسبان أبطالا للعالم عن جدارة واقتدار في مغادرة تانجو المنصة بحسرة وانكسار بعد نهاية مخيب للأمل. الكثير من الأرقام التي تحكى في هذه البطولة، لكن بكل تأكيد لابد أن نسلط الضوء على الأداء المخيب للمنتخب الأرجنتيني في هذه المباراة. الأرقام والإحصائيات تؤكد ذلك، فالمنتخب الأرجنتيني أنهى البطولة كوصيف للمرة الرابعة في تاريخه بعد عوام 1930 و90 و2014 كأكثر منتخب وصولا للوصافة بالتساوي مع ألمانيا. أيضا في هذه المباراة أصبحت الأرجنتين أول منتخب في تاريخ كأس العالم لا يسدد أي كرة خلال 90 دقيقة في مباراة نهائية، وجاءت محاولتها الأولى عبر ليونيل ميسي في الدقيقة 17 بعد 100. طبعا منذ أن بدأت أوبتا بتوثيق بيانات كأس العالم في عام 1966 أقيمت 900 مباراة، فقط 3 منتخبات فشلت في تسديد أي كرة خلال الوقت الأصلي. نتحدث عن كوستاريكا أمام البرازيل في مونديال 90، كوستاريكا أمام إسبانيا في مونديال 2022، والأرجنتين أمام إسبانيا في المونديال الحالي. الشوط الأول شهد 3 تسديدات فقط جميعها لإسبانيا، وهو أقل عدد تسديدات في شوط أول لنهائي كأس العالم منذ عام 66. حتى بعد 105 دقائق كانت المحاولة الأولى للمنتخب الأرجنتيني. التسديدات في مجمل المباراة بلغت 20 تسديدة للمنتخب الإسباني مقابل تسديدتين للمنتخب الأرجنتيني، وكان بعد التأخر بالنتيجة. لابد أن نشيد أيضا بالمنتخب الإسباني الذي في طبعا في 8 مباريات انتصر في 7 مباريات، تعادل مرة ودون خسارة، استقبل فقط هدف واحد، وهو سابع منتخب في التاريخ يحقق البطولة مرتين. طبعا إسبانيا استقبلت كما ذكرنا هدف واحد، وهو أقل عدد أهداف يستقبله أي منتخب متوج باللقب. المنتخب الإسباني حافظ على سلسلة لا خسارة التي امتدت إلى 38 مباراة متتالية في جميع المسابقات، كأطول سلسلة لمنتخب أوروبي وحتى لمنتخب أمريكي الجنوبي. فيران توريس سجل هدف الفوز في النهائي كبديل ليصبح ثاني لاعب يحقق ذلك بعد الألماني ماريو جوتزا في مونديال 2014. بدأ لامين يامال النهائي بعمر 19 عاما وستة أيام ليصبح ثالث أصغر لاعب يشارك في نهائي كأس العالم بعد بيلي وجوزيبي بيرغومي. تركنا الأرقام التي نتحدث فيها عن رودري، لأن الحديث عن رودري سيطول بكل تأكيد. أيضا بلغ متوسط عمر التشكيلة الأساسية الأرجنتين 30 عاما ومئة ويوم واحد، وهي ثاني أكبر تشكيلة أساسية عمرا في نهائي كأس العالم بعد

0: الآن نرحب بالناقد والمحلل الرياضي زميلنا العزيز همام أبو سعد. همام مساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ مجدي لك ولطاقم العمل وللسادة المشاهدين والمستمعين، وإن شاء الله قد تمتعوا بمباراة على أعلى مستوى.
0: مع أنها المباراة كانت يعني إلى حد كبير مخيبة للأمال تحديدا من المنتخب الأرجنتيني مع كل هذه الأرقام والإحصائيات التي ذكرناها، برأيك وأن نحن نتحدث عن الأرقام والإحصائيات التي ذكرناها قبل قليل في المقدمة، لماذا كان شكل المنتخب الأرجنتيني أو ظهر بهذه الطريقة؟ لماذا حاصر المنتخب الإسباني المنتخب الأرجنتيني؟ لماذا ظهر رفاق ليونيل ميسي بهذه الطريقة؟ هل لأن المنتخب الأرجنتيني يعتمد بشكل كلي تقريبا على ميسي، وعندما حوصر ميسي ينتهي هذا المنتخب؟
1: نعم بالضبط، هو سؤال مميز نستهل فيه هذه الحلقة. وأنا عندما سئلت بصورة عامة عن المنتخبات المرشحة في المربع الذهبي قلت أن إنجلترا الأفضل كإيقاع، فرنسا الأفضل كأفراد، والأرجنتين الأفضل كدهاء، ولكن إسبانيا هي الأفضل كمنظومة. ففي مباراة الأمس كانت الأرجنتين العديد من الأفكار التي طمست بفضل المنظومة الإسبانية التي هي مؤسسة قاعديا، يعني المدرب والمحلل واللاعب على قلب رجل واحد من ناحية الأفكار، والتي هي تصب في مصلحة اللعب التموضعي. ولا ننسى الثورة التي أتى بها غوارديولا إلى برشلونة، ومن ثم بدأ المنتخب الإسباني يحقق الألقاب تبعا لما استوردوه من هولندا وكرويف وهلما جرا. فبالأمس الصراحة أن التكتيك الإسباني هزم الاستراتيجية الأرجنتينية. الأرجنتين كانت لجذورها ولنسبها تلعب كما تلعب دائما بالقوة البدنية، بالاندفاعات، بالانطلاقات، باستغلال أخطاء الخصم استراتيجيا، بمعنى ليس لديها تكتيك ثابت بالجذر الإيطالي. ولكن بالأمس المنتخب الإسباني قد استطاع أن يتفوق على كل مكان من القوة للمنتخب الأرجنتيني. وأنت تفضلت وذكرت في مستهل حديثك وأرقامك عن المباراة أن المنتخب الأرجنتيني معدل أعمار التشكيلة تقريبا إن لم تخني ذاكرة 30 عاما و100 يوم، فهذه نسبة عالية. ما كان يفعله ليونيل سكالوني، وسأبدأ الحديث بصورة مقلوبة كأنها هرم مقلوب، كان يعتمد ويستعين حسب ما أزعم وأستنتج بخبراء في الفسيولوجيا لمحاولة إيصال المنتخب الأرجنتيني إلى المباراة النهائية بلا إصابات وبكامل الطاقة. كان يحاول الحفاظ على ما يسمى فسيولوجيا نظم إنتاج الطاقة لكي لا يدخل اللاعبون في النظام الثالث من نظم إنتاج الطاقة، وهو النظام اللا أكسجيني مع تشكل الحموضة ومع ما يسمى اللاكتاك. فكان المنتخب الأرجنتيني كيف كان يدير ذلك؟ كان يدير ذلك بالدفاع والاعتماد على التحولات، ولكن هو كان يعتمد على نظام الجهد المتقطع مع التوقف لشرب المياه، وكذلك كان يعتمد على مسألة الاستحواذ البطيء بإيقاع بطيء، مسألة إدارة الإيقاع، وكذلك كان يعتمد على مسألة محاولة الاحتفاظ بالكرة خصوصا عندما تعود للحارس لأكبر قدر ممكن كي يستعيد اللاعبون أنفاسهم، لأنه معدل التشكيلة عالي جدا مع تخزين لياقة ميسي إلى الثلث الأخير. يعني فعليا ميسي هو الوحيد الذي كان يلعب فوق خط الكرة، وكل لاعب عليه مجهود مضاعف. فلهذا الأرجنتين ظهرت وكأنها فريق جامد في مباراة الأمس وفي البطولة بالعموم، ولكن هو ليونيل سكالوني كان يعمل على مسألة التكيفات الفسيولوجية والاستجابات لما يعتمل في المونديال من تطورات. ولكن بالأمس بما أنت تفضلت وسألت عن إسبانيا،

0: دي لافوينتي أعاد فتح هذا النقاش الديالكتيكي والفسيولوجي، كيف يمكن أن أحافظ على اللياقة البدنية؟ فالحفاظ عليها كان عن طريق الاستحواذ، الدفاع بالاستحواذ، لأن المنتخب الإسباني سجل 14 هدف واستقبل هدف، يبدو وكأنه منتخب دفاعي، لكن هو لا، هو يدافع بالاستحواذ وبامتلاك الكرة وبمحاولة التحكم في إيقاع المباراة في أكبر قدر ممكن.
1: وهما يعني كان المنتخب الإسباني حتى في فترات سابقة، حتى في عز التيكي تاكا والاستحواذ، كان يسيطر بشكل كبير، لكن كان يترك مساحات في الخلف، وكان يضرب في كثير من الأحيان، كان يتلقى الكثير من الأهداف. هل ترى بأن فعلا دي لافوينتي أضاف لمسة مختلفة بأنه حصن الخط الدفاعي وأصبح يلعب كمنظومة، أضاف اللعب التموضعي بشكل كبير على المنتخب الإسباني؟
0: بالضبط، اللعب التموضعي، وهو يعتمد على مسألة توظيف الفرد في حدود إمكانياته وإنتاج سياق من التفاعلات. لهذا هناك لقطة تقريبا بعد 10 أو 15 دقيقة تقريبا من المباراة، كان ليساندرو مارتينيز يضع يديه على ركبتيه ويلهث وكأن طاقته البدنية انتهت. هذه ليس مسألة لياقة، هذا يعني بصريح العبارة أنه لا يعرف أين يجري ويجري أكثر مما كان يجب أن يجري. فبالتالي هذا التوهان الذي سببه المنتخب الإسباني للمنتخب الأرجنتيني سبب وكأنه يعني بين هلالين ضعف في اللياقة البدنية، مع أن الأمر ليس كذلك. وقد أصيب لساتر وأصيب روميرو، مع أننا تحدثنا سابقا حول حسن إدارة الجانب البدني والفسيولوجي الإسكالوني. المنتخب الإسباني بماذا تمتع وكيف أرهق المنتخب الأرجنتيني؟ ليس فقط بالاستحواذ، بل بالضغط المضاد والرقابة الوقائية. لأول مرة تقريبا الأرجنتين لم تلعب أسلوبها بضرب ما بين الخطوط وتكثيفها وضرب العمق، كان خصوصا الأجنحة والأظهرة بدفاع ومرجعية المساحة يضغطون في العمق، فدائما كانت تفكير في الدفاع بمجرد البدء في الهجوم. فالمشكلة الأساسية الأولى كانت عند المنتخب الأرجنتيني في التحولات الهجومية، لم يقوى المنتخب الأرجنتيني على تطبيق أي نوع من أنواع التحولات، فبالتالي ظل يلعب في مناطقه. الاستحواذ كذلك كان متنوع للمنتخب الإسباني، يعتمد على التفاعل وعلى المنطقة التي تلعب فيها الكرة. مثلا في الثلث الأول كان 2+4، في الثلث الثاني كان 2+3، رودري وظهيرين خلفهما قلبي الدفاع، ومن ثم بين الخطوط أولمو وأويرزابال أو أولمو وفابيان برويز. وأيضا أنا أود أن أشيد بالتبديلات والتفاعلات التي أحدثها المدرب دي لافوينتي. أولا بيدري مكان فابيان رويز، نعم، ماذا أضاف؟ تكوين مثلثات في الأطراف، لأنه يتنقل يمنة ويسرة، وهو قادر على العمل الميكانيكي والاستدارة بالكرة والاحتفاظ بها. وهنا أستحضر مقولة لمعد بدني في برشلونة كان يقول أن غرام واحد من العقل يساوي 80 كيلوغرام من وزن الجسم. فبالتالي هناك لقطات كان تخيل يتفوق فيها بيدري على جوفاني سيميوني، كان يتفوق فيها رودري على ميسي أو ديباول. إذن كرة القدم تلعب بالعقل. النقطة الأخرى، لعب كرات لضرب العمق وإدارة الاستحواذ بصورة مختلفة. عندما أحرز هذه التبديلات تغير المفهوم الهجومي، صار المنتخب الإسباني يضرب العمق أكثر التي هي المنطقة ما بين الحارس وقلب الدفاع، وصار يعتمد على مفهوم الرجل الثالث، خصيصا بدخول ويليامز مكان بينيا، لأنه صار يعتمد على جناحين صريحين يستطيعان إدارة الهجوم واقتحام العمق وكذلك ما بين الخطوط. والنقطة الأخرى، بدخول بيدري تحول كوكوريا أكثر إلى الخلف، فهذا عطل من مسألة التحولات الهجومية للمنتخب الأرجنتيني التي تحسن في الشوط الثاني، لكن المنتخب الإسباني كان يعني متنبه جدا. كذلك ميكل مورينو هو طويل القامة، يستطيع أن يقتحم العمق ويستطيع أن يسجل بالرأس، ولديه قدرة هائلة على ورشيقة على اللعب ما بين الخطوط. هذا التبديل آخر. أيضا توريس أصبح أكثر يقتحم العمق، يلعب ثنائيات مع يمال، يقتحم العمق بين الخطوط بصورة كبيرة، فتغير المفهوم الهجومي. حتى حالة الهدف كانت من يامال للظهير بيدرو بورو تحولت إلى ويليامز. ويليامز لعب الكرة الثانية إلى اللاعب المتحرك قطريا الذي هو الرجل الثالث، توريس خلف الرجل الثاني ويليامز. فهذا ما أحدث إرباك كبير للمنتخب الأرجنتيني.
1: نعم.
0: وبطبيعة الحال يمكن الحديث فيما بعد عن المنتخب الأرجنتيني وأفكار.
1: نعم بكل تأكيد. طيب حتى لا يدركنا الوقت، هما كان في حديث كبير في وسائل الإعلام حول رودري وحصول على جائزة أفضل لاعب في البطولة. رودري في هذه المباراة في النهاية أكمل 100 وتمريرة واحدة، يعني تجاوز حاجز 100، وحتى باو كوبارسي 121 تمريرة ضمن 3 حالات فقط في تاريخ النهائيات تجاوز فيها لاعب حاجز 100 تمريرة، أعتقد اللاعب الثالث، وكان دونجا في مونديال 1994. بالتالي هذا الثنائي الإسباني، دعنا نتحدث عن رودري بما أنه حصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة. هل البعض قال أن كيليان مبابي يستحق أو بيلينغهام أو ليونيل ميسي، هل ترى بأن تتويج رودري بهذه الجائزة كان مستحقا؟
0: نعم مستحقا، وباتت الفيفا تنظر إلى لاعبي الوسط والمدافعين، لأنه أنا كما قلت وكتبت عندي على صفحتي أن رودري هو أفضل مراوغ. المراوغة ليس فقط أن تعدي أو تراوغ أو تخرج من لاعبين أو 3، لا، المراوغة بالاحتفاظ بالكرة، القدرة على استخدام القدم اليمنى واليسرى، حماية الكرة بالظهر حسب ما يتطلب سياق الحالة. ولهذا أنا قلت وأدعي، طبعا أنا لا يمكن أن ألوم مدرب لأنني لا يمكن أن أصل في هذا الفترة إلى مستوى الفكري، ولكن أنا باعتقادي ليونيل سكالوني لم يوفق في مسألة منظومة الضغط. كان يجب على ماك أليستر أن يضغط في نظام 4-4-2 في الأعلى، وخوليان ألفاريز هو الذي يراقب رودري، لأن رودري لا يمكن أن تفتك منه الكرة، لديه قدرة كبيرة على مقاومة الضغط، الخروج من تحت الضغط، كذلك إذا راقبته يخرج ويتحرك للأعلى، ما يسمى الموبيليتي أو التنقل. فبالتالي هذا كان يحتاج لاعب مثل جوليان ألفاريز لمراقبته. فطبعا هو رودري الصراحة منظومة وميزان الأداء في المنتخب الإسباني وما يتوج اللعب التموضعي. والنقطة الأخرى التي يعني أود الحديث عنها عن ليونيل سكالوني، كان لديه بعض الأفكار في مسألة ترحيل الضغط للأعلى، في مسألة الذهاب إلى العمق، الذهاب إلى الأطراف لإفراغ العمق والعديد من الأمور. ولكن لكي لا يدركنا الوقت، نقطة مهمة أنا باعتقادي وأدعي كان يمكن لهذا المنظومة أن تتوج بصورة أفضل، أن يكون جوفاني سيميوني بدلا من دي باول ليستطيع أن يلعب بنظام 2-5-3 في البناء، وبالتالي الأظهرة تحجز وسط إسبانيا وتسمح للكرات العالية بالذهاب إلى الأجنحة. يمكن أن يكون مثلا ألفاريز هو الأداء للكرات الثانية أو للكرات العالية، ويكون نيكولاس جونزاليس وجوفاني سيميوني للكرات الثانية، أو العكس، نيكولاس جونزاليس وجوليان ألفاريز و سيميوني الكرات الثانية. وأيضا نقطة مهمة أنا لا أعرف، ومحللين الأداء هما من الأفضل في الأرجنتين، ولكن كان يجب تحت هذا الضغط أن يكون مكان إنزو، أن يكون بارادس من البداية. فبارادس وماك أليستر لإدارة الضغط والقدرة على الخروج من الضغط، ماك أليستر يلعب بظهره، يلعب باللمسة الأولى، يستطيع كشف الملعب، تدرب على ذلك مع ديزيربي وغيره، وبارادس يستطيع أيضا أن يقاوم ضغط ويلعب كرات عالية وكرات في العرض. فبالتالي أنا باعتقادي أيضا أن المنتخب أو الجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني لم يوفق تماما في فهم المباراة من الناحية الاستحواذية وأيضا من الناحية الضغط باللا حيازة. لهذا ما الذي جرنا الحديث عن ذلك؟ رودري الصراحة عندما لا تحسن التعامل معه أنت بالفعل تفقد المباراة تماما. وكما قال ديلبوسكي عن بوسكيتس، عندما تنظر عندما تشاهد المباراة لا تشاهد رودري، ولكن عندما تشاهد رودري كأنك تشاهد المباراة. هو قالها عن بوسكيتس وأنا أسقطها على رودري. هو يستحق وبجدارة،
1: يستحق بكل تأكيد عطفا على ما قدم مع المنتخب الإسباني في هذه البطولة وعودته من الإصابة التي الآن قدم بطولة مثالية ويستحق بكل تأكيد هذا التتويج. أشكرك جزيل الشكر على كل هذا التحليل الشامل والكامل والوافي لنهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين، ناقد والمحلل الرياضي زميلنا العزيز همام أبو سعد، أشكرك جزيل الشكر.
0: بارك الله بك، شكرا جزيلا،
1: حياك الله. بهذا مستمعينا ومشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج رايا رياض الملتقى بمشيئة الله الأسبوع المقبل في نفس الموعد الخامسة مساء. إلى ذلك الحين هذه تحياتي محبتي مجد القاسم في الإعداد والتقديم أحمد العجلي من الهندسة الإذاعية. على المحبة دائما، نلتقي في أمان الله.
2: سباقات باسكتبول فوتبول فوليبول تنس سباحة ركض ملاكمة وكل أنواع الرياضة تتابعون أخبارها ضمن رايا رياضة. رايا رياضة برنامج لكل محب

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الجنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: 99 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

إعلاناتكم على رايا أف أم. اتصل على 0599929995 0599929995.

رعاية FM ترافقك أينما كنت. على موجات FM في الجنوب 96.8 FM، في الوسط 98.3 FM، 98.3 FM، في الشمال 96.4 FM، 96.4 FM، أريحة والأغوار 96.8 FM، 96.8 FM، جنين والجليل 98.3 FM، 98.3 FM، الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا FM.

0: أقوى الأفلام العالمية. This family
1: is going to war. أنت محمد حسين؟
2: ده لون محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.bs أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
3: الساعة الآن 6:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
4: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة عدد من المواطنين مساء اليوم في قصف وإطلاق نار من الاحتلال على مناطق واسعة من قطاع غزة. حركة حماس تعلن اليوم عن انتخاب خليل الحي رئيسا جديدا للمكتب السياسي للحركة خلفا للشهيد يحيى السنوار. نقابة الصحفيين تقول اليوم إن قوات الاحتلال والمستوطنين ارتكبوا 467 جريمة وانتهاكا بحق الصحفيين والعاملين في الحقل الإعلامي خلال النصف الأول من العام الجاري. مستوطنون ينفذون اليوم اعتداء جديدا على أبار عين سامية، تمثل في الاعتداء على خطوط المياه وتخريبها ما أدى إلى توقف مؤقت لضخ المياه، فيما هاجم مستوطنون آخرون مساء اليوم مساكن المواطنين في قرية التوانة في بلدة يطا جنوب الخليل. قوات الاحتلال تسلم اليوم اخطارين للاستيلاء على مزيد من الأراضي لشق طريق استيطاني في بلدة سلواد شرق رام الله. الحوثيون يعلنون اليوم حظر الملاحة البحرية على السعودية، فيما قالوا إنه في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وتثبيت هذه المعادلة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غدا الثلاثاء حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
3: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
5: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
7: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: تهدد مساعي إيران وأمريكا لتحصيل رسوم من السفن المارة في مضيق هرمز بقفزات في الأسعار، تطال المستهلكة لتبدأ بالطاقة ولا تنتهي بالغذاء، فطهران تسعى إلى تحصيل مقابل لخدمات الأمن والسلامة وحماية البيئة في المضيق. ويتزامن هذا مع تجدد المواجهات بين الطرفين وتراجع الثقة في التفاهم الأمريكي الإيراني الذي أبرم في حزيران الماضي. يدفع تصاعد التوتر الأمريكي الإيراني والتوقف شبه التام لحركة الملاحة المرصودة عبر مضيق هرمز في بعض الأيام، يدفع مصافي التكرير الآسيوية إلى إعادة التفاوض على شراء مزيد من النفط الأمريكي في محاولة لتأمين بدائل للإمدادات الخليجية المهددة بالتوقف. وقالت وكالة بلومبرغ إن المفاوضات بشأن بيع شحنات في السوق الفورية استؤنفت، لكن الفجوة بين الأسعار التي يعرضها البائعون وما يقبل المشترون بدفعه لا تزال واسعة للغاية.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من
0: مو. أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس المباشرة، واستخدام واقي الشمس يساهم في الوقاية من سرطان الجلد وتقدم علامات الشيخوخة المبكرة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: راية FM، الصوت الأجمل.

من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: الساعة الآن 7:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة عدد من المواطنين مساء اليوم في قصف وإطلاق نار من الاحتلال على مناطق واسعة من قطاع غزة. حركة حماس تعلن اليوم عن انتخاب خليل الحي رئيسا جديدا للمكتب السياسي للحركة خلفا للشهيد يحيى السنوار. نقابة الصحفيين تقول اليوم إن قوات الاحتلال والمستوطنين ارتكبوا 467 جريمة وانتهاكا بحق الصحفيين والعاملين في الحقل الإعلامي خلال النصف الأول من العام الجاري. مستوطنون ينفذون اليوم اعتداء جديدا على أبار عين سامية، تمثل في الاعتداء على خطوط المياه وتخريبها ما أدى إلى توقف مؤقت لضخ المياه، فيما هاجم مستوطنون آخرون مساء اليوم مساكن المواطنين في قرية التوانة في بلدة يطا جنوب الخليل. قوات الاحتلال تسلم اليوم اخطارين للاستيلاء على مزيدا من الأراضي لشق طريق استيطاني في بلدة سلواد شرق رام الله. الحوثيون يعلنون اليوم حظر الملاحة البحرية على السعودية، فيما قالوا إنه في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وتثبيت هذه المعادلة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غدا الثلاثاء حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على راديو.بي.اس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: فوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
0: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة براست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى سكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
0: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
0: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: أغنيات الزمن الجميل

تستمعون لها الآن على رايا FM.

تستمعون لها الآن على رايا اف ام. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: لا وقت للبحث،
3: لا وقت للبحث.
2: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
3: raya.bs.
2: الوطن في صفحة واحدة. raya.bs.
4: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
5: يؤكد سيمون كوبر في كتابه المعنون كرة القدم في مواجهة العدو الصادر عام 94-900 ميلادي بأن صافرة الحكم في مباريات كرة القدم لا تتحول إلا إلى إشارة سياسية مع احتدام المنافسة، لتصبح المدرجات والكلام للكاتب امتدادا للبرلمانات وساحات القتال السياسي، ليدرك القارئ أن كرة القدم ليست مجرد لعبة فحسب، بل مرآة تعكس صراعات الشعوب وتناقضات المجتمعات على اختلافها. وفي هذا الكتاب يأخذنا الصحفي البريطاني في رحلة عبر قارات العالم، متنقلا بين الملاعب والشوارع وغرف صناعة القرار، ليكشف كيف أصبحت كرة القدم أداة للتعبير عن الهوية الوطنية، وأحيانا وسيلة

التحريض أو المصالحة القومية المحلية أو العالمية. ولا يكتفي المؤلف بسرد نتائج المباريات أو استعراض أسماء النجوم، بل يبحث في القصص الكامنة خلف الأعلام المرفوعة والهتافات التي تملأ المدرجات. فمن يوغوسلافيا سابقا التي مزقتها الحروب إلى جنوب إفريقيا الخارجة من نظام الفصل العنصري، مرورا بالأرجنتين في ظل الحكم العسكري وغيرها من وسائط الحكم المختلفة وتعدد الزعماء، وصولا إلى الاتحاد السوفيتي قبل انهياره، يقدم الكتاب شهادات حية توضح كيف تجاوزت كرة القدم حدود الرياضة لتصبح جزءا من المشهد السياسي والاجتماعي. ويبرز الكتاب قدرة اللعبة على توحيد المجتمعات في أوقات مختلفة وعلى تعميق الانقسامات في أوقات أخرى، مستعرضا كيف استغلتها الأنظمة السياسية لبناء الشرعية أو صرف الأنظار عن الأزمات الداخلية، بينما استخدمتها شعوب أخرى للتعبير عن غضبها أو الأمل أو المطالبة بالتغيير في قضية ما. ويمتاز العمل بأسلوب صحفي مشوق يعتمد على المشاهدات الميدانية والمقابلات المباشرة، مما يمنح القارئ الكريم أحساسا بأنه يرافق المؤلف في رحلاته حول العالم. لذلك لم يعد هذا الكتاب مجرد مرجع في أدب كرة القدم، بل تحول أيضا إلى أحد أهم المؤلفات التي تفسر العلاقة المعقدة بين الرياضة والسياسة والثقافة في آن واحد. إنه كتاب يثبت أن 90 دقيقة داخل المستطيل الأخضر قد تختصر عقودا من التاريخ، وأن هدفا واحدا قد يحمل من الدلالات السياسية ما يفوق أحيانا بيانات الحكومة وخطب الزعماء على اختلافهم. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري سيدون.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: راية تيفي برامجك الإذاعية المفضلة على راية أف أم أصبحت متاحة الآن على راية تيفي. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. راية تيفي.
2: الساعة الآن 8:00 مساء.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.

مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها.

0: تاريخ الإصابة.
1: إترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
2: شركة ترست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
5: شركة ترست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة ترست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة ترست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الماء بانتظام يعزز صحتك بشكل كبير، ويساعد الماء في تنظيم حرارة الجسم وترطيب الجلد وتحسين وظائف الجهاز الهضمي. لذا تأكدوا من شرب 8 أكواب من الماء يوميا.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر rayatv.ps أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.

0: لإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995. الساعة الآن 9:00 مساء.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في كل رياضة أسماء تصنع الفارق، وضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون واحد من تلك الأسماء التي ارتبطت بالنجاح والإنجاز. لاعب كتب فصولا مميزة في مسيرته مع نادي جيوس، حيث أسهم في تحقيق جميع الألقاب المحلية وكان شاهدا وصانعا للعديد من اللحظات التي بقيت راسخة في ذاكرة الجماهير. إنه خالد قدومي.
1: في البداية كانت مع نادي جيوس عام 2012 وتم ترفيعي للفريق الأول عام 2014. حققت جميع البطولات المحلية مع نادي جيوس، دوري وكأس وسوبر. شاركت مع نادي جيوس في بطولات خارجية كان أبرزها البطولة العربية في مصر عام 2015، وشاركت مع عدة أندية فلسطينية في بطولات خارجية منها الصداقة الفلسطيني، النبلياس، وفريق القدس وغزة الرياضي. وطبعا حققت جوائز فردية مع الأندية كجائزة أفضل حائط صد في بطولة الكرمل الدولية الودية.
0: وبفضل عطائه ومستواه الفني نال شرف تمثيل المنتخب الوطني لاعبا ليحمل اسم فلسطين في مختلف الاستحقاقات.
1: فكانت البداية مع منتخب الشباب عام 2013 في تونس، وفي عام 2015 تم استدعائي للمنتخب الأول. ولغاية اللحظة شاركت في العديد من البطولات الخارجية مع المنتخب كان أبرزها بطولة التضامن الإسلامي في أذربيجان عام 2017، والبطولة العربية في مصر عام 2018، ودورة الألعاب العربية في الجزائر عام 2023.
0: إنها قصة رياضي جمع بين الموهبة والإصرار، وترك أثرا واضحا في مسيرة كرة الطائرة الفلسطينية ليصبح نموذجا يحتذى به لكل لاعب يحلم بالوصول إلى منصات التتويج وتمثيل الوطن.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: رايا دوت بي أس.
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
7: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
8: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
6: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
7: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني.

إلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحير

أحيانا بأشخاص لا نعرفهم ولا نشعر بأي أحاسيس تجاههم، وفجأة وبدون مقدمات يصبحون هم الجزء الأهم

صوتها عالٍ، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية FM.

بقيت عايش إنما عايش بعدك بدنيا حاسس ما لقيمة موجوع وضايع منتهي ومدمر ما بخفيك منونك كل شي فيي من وراك بتشكر لا عم بقدر نام خايف أحلم فيك.

علم قديم جديد فقط على راية FM. Hey, hey, hey.

كوكب الشرق أم كلثوم يوميا على رايا FM.

كوكب الشرق أم كلثوم يوميا على رايا اف ام. أغنيات الزمن الجميل.

وادي الشتاء يطول لياليه على اللي فات حبيبه، يناجي طيفه ويناديه ويشكي للكون تعذيبه.

هاتولي حبيبي هاتولي

0: تستمعون لها الآن على راية FM.
1: حبك ما ينتهيش، مخلوق عشان يعيش، اداني عمر تاني غير عمر الأولاني، رجعت ضحكة شفايفي ورجعت تاني الأغاني. يا حبيبي الروح والعين، يا زماني وأحلى سنين، يا ملكني بخطري وبرضايا وأوامرك جاية على هوايا. مين يقدر ينهي حبك غير اللي قال له عيش؟ يا حبيبي هد قلبك، حبك ما ينتهيش. كلمات الشاعر الغنائي عمر بطيشة، ولحن الموسيقار سيد مكاوي، ونجمة حفلنا الليلة ميادة الحناوي.

لإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995.